ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة تغير لونها.

عروسا دم بيت بوري بي خدا وبي سما عروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمن چو دل نما ريل دو قاوي تبان كر واسو لدو بهنا.

0: أهلا محمد صالح فيس بهيك كسيت خودة دويقوش خورة ببه جبرقو قال لك كس أنا تفلي ما بمونة تعفكي وان ذكري تعفكي قرطية أنا متجيب صح صحين هافينا أولو يا حالي خلكي تدنرى يعني تدقيكي دبي جمنتي رخون خوامة تمي أمدح سنتين مكسور انش كستينة جبرتش جبرقو أو خوانا نمتواصل نخوابر دوام نابي لسر هافولو تحفت حش ساعتي خوراك افتني خو متقط طعي إيش بلي جوروش دريج الشاف كنه تتحسها ما ساعات دفتن تتزيفر سيدان ساعات بود واصدا وياك وسهر عندنا آها فيني جي خوش يعني يك نرجفات هني حوش ترونشتي دم درباست بود بخنا حسة
1: ولو أزل بنداوي روجي مك أز منبه بعيري نم دل داق أزل بند يعني أو منبه مش مر بيج فال جمت الشش ساعات يخوي هي تمي كيمي شش ساعات هاي جاس شقيسي عاجز مجي حروجي ذي مزامات سهرم روجا دن أز بيتر
0: ما نحر أز منبه دعيري نم أز حسبي نم أز بدي ساوي بين ساعات من 6 ساعات من آخري زيادة 7 ساعات إجا محمد صالح دبيل درفة راكب نوني خواه ولو يكسر ومش خورة نابي ما درفة بدست هاركسي تكفي؟

0: يجادل ده هجر مروف يعني أو ساعات خوني خوي براجي بحس بين دروجة ويدا خاصة أبي جو كاردكن وببين جو براجي كيمي حي ساعتها يجا شقيسي أو خوا كيمي حي ساعتها نخوش إم أسدوازة ساعتها راسي بس أسجل كي رانزام توجا كيمي حي ساعتها
1: دوازة ساعتها سيدان
0: أزي بقيز رانزام
1: نجت رانزام كامي شاب كني من أخو أنرجيا ما قلكي قلك الحالي خوي

0: جاش بلفي هيك يا سيدا عن جرك ده هافينا ده برنامجك هب مروبي تقيودي بك بشكلك ريخص تنكري ويجلك باش با ساعتي اخواتي ميولو ساعتين اي باش كو مروتي ده راكبي شبرقو هافين دو دريجي ويتعدولو التدرستيا مبي يعني كيماني اف دم حياني سيمها لجمع جرماك زيدتي جاك مولود مينين او انرجينا مينة او طاقنا مينة طيبت او كسي قو سبها مجبور وكما باري خب دكار وشغل جيتي خوستن قو مجيه خب شغلينة جرك او بخواه صاحبة و اف مجيناي بكار آنين برنجة كي درست هجر خواتك كيمب
1: إيجاش برجو روجي دريجن دلدا يعني هجريك إيفاري خو شكرا نزت حسيت مي روجا وينا ولو سست تيدا تشقيسي بحاولين خو بصح صحينا فنجان قهوة بخو يعني تفجرك يبكي جو خو بصح صحينا لسرانك خوش جو دار بك بدل وايد تحسن وبيتر سستر دبه

0: إجا وكي ما قلت دلدا يعني أو كمان يا قد خويدة شيد ببي قمان وتعديل لاشي من روجي بك يعني التندرستياوي نابك أو ممكن يعني أو مناعتي الجمة زنان كيم تربك وهرموني إيه إيه نمو وكو دي بيجن جمزة روكا جي كيم تربك يعني نهي لوك بيجن نقص تيدا تشيك إجا إيم آحاري خوش قو إيرو دليم خوش دكي قو سبب بين يعني إيرو بيشا من سبب إينا يعني أو خوا قول متشو بيجي أزي سبب عوضينم إجا أز دعاتكم أزي ميا ربي كهربجي علي كارب وكلمي
1: وقال لك اشتغل بيش بربي اكيد بينام بكير وفيق بكير شوف الصحة كيف بتصير.

0: كان ياكش كهربيجي شخل كيرف أبو با قلا كي باش بو دو عمو دي قشولو دو طارية دبو وبا جاري ننجي شخوا أم بحسا وان ناكن وسيدان خوستا كاوي محمد صالح سبيرا كافي وكهربها بي وكلميش تمنا بنا بجيش قلا كلمي دا كيت الفرجي عندك أفجيش بدستا ناكا من سيدان
1: شخوا دلتا تبحسا ولو كهربي وغان عاد كل جا شاري قوبان رجا جولو دنيا قلا كي قرمي دقاقو كهرباء قطبه تبخو تحسه تبي قلت خيسي خواي كي جرام بيجي إلا بخو بحسه جابلين كرما هي إيرو جداني روجي دا تشلو سسي إيفارجي دات كيفي بستو حفطان
0: منبه أواها كهرباء قوتي قد كرن دي جهد براستي تدقيه كيد بس عشاش كهرباء قطبو ساعت حفط كهرباء قطبو جي دي كي إيقو راكتي تخوا شيرين يجي بس يكسر تبخو تحسه

0: دي كيف ما اني جو اف بريجي يعني الباجاري حسكي دي واف جندواري ويجي وبري اساسي وين نوزد بير بيس بير دهاتن في خستن وجارنا كيف تربوجي يعني ام تشتي جو ام حاضر بكن او تشتي جو احتياط جو مي حاضر بكن يعني عطلك دي كبيره كده دي كف دي بيرا دي ديك ما دخاك دي ام ناس كنت شك جمع حاضر هي جو جو افتنا بالسلم
1: دلبرين دوت المحطة عزيزية بوجي دس يعني دخا أفيش بوي بالية طاخان ودس بيكريا لويدكي؟
0: بلي جشواج دود بو أو بشتي ساعات نيزيكي ساعات دو بو دو دوني بو تقريبا أو برسمي آف بردان جعلوك أم حتى أم غهان باجاري حسكي بو آف دس بيكر نيزيكي ساعات بينجوني بو شش بو أتشيوابو أو جا أوا علوقها عزيزية شو ما دي منينجير قرتنا أوا رسمي كتبان خزانة دو أو خزان يعني تججبون بوقت قركي كن وبشتويجي هات البردان تتاخان ده أوا جو هات دو دوب شف أف تاخن جو باشورة حسكي تاخن وك صالحي وك مفتي وك طلاع خشمانه أبانا تاخن جو إيدو بشف هادني وفا إيروجي صباح دس بيكريج تيج ناس راجرتي وتلحجر جتي وفاش ما أنا با أزل كلاسي مه أنا با أف هاتي كلاسي جي يعني
1: وسيستم
0: يعني لحموتا خانج دو
1: لحمتها غاهاتي الباجاري حسكي تقريبا وسيستما كابش بودانا في آذي دلبرين
0: بلي سيستما قو آنا دو دس بيكرين انو لحموتا خانا آبرد دريج ناك يعني ام بيجن دو ساعت سي ساعت وي موكت بيجن اف قمارا قو اف خطي لنا باجار دي وي اوش بيباغش كرين اما دوبرا ويجا سيستما ويجير بيدانين يعني انو مرسلاك ها هر دروجن هر سيروجن داخل جوه بردن يعني وقت سيستما جو دحزار وبيجن حجدادة وحجدادة عيني أز باور دكم عيني أو سيستما بس كسك نما خد بيج آبي أو آبي بردوان بجوري ريفريا آبي سوري حسكي باجا حسكي
1: خلك شد بيجن دلبرين بشتي جهاشتنا آبي بشتي وان سالن دودريج
0: بخودي ام شعوري خلكي يعني باز هما شعوري خوش تربيش ماجي خاكي الباجاري حسكي مي يعني شعوركي جيركي خوش براستين وبشتي اف حف صالانا وتقافك بتخبرت نزاني بوك خامس داري بيشكوي كاباقجي نباقجي يعني قل لك ان خوشي شي شي دبون وتناس دكين وبشتي حف صالة افك باقجي شتر وري وجاب صاري جا قو خلكي قو بمناتي دهاتن شخلكي دهات قرتن باو بهابوني شخلكي دهات قرتن فمشهور كي جيركي خوش بو نو جوي تشكي خلاص من جوي زحمتي خلاص بس باور دكم هر شعور كي هر كسي بو جيركي خوش بس ترسك جب خلقي هي انو اب بردوامي اوي انو ام تترسن خلق انو كا مثلا فترين بردن مثلا دس بيكا اوي دوفرا ديسا قطب ديسا عطل تيتشي ديسا شكنان تيتشي بو اب تشتايا احتمالا وهي يعني خطك دريجبونا 6.5 كيلومتر ف يعني درك احتمالا وهي خط شكنادن تشيبف تعديات تشيبف فاحتمالا في تشتي هي بخلت ترسا خركي سيرفي تشتي هي وشغل ويدا جي ما ابرس كرم اقول اف خط كام كي ضمنين انه بشي دروجيني سيروجيني تسانيش كان عندن 6.5 كيلومتر فأفتش تايا قو أم سيرفي موضوعي جي أم كاردكن قو أم بي مشكلة جي حالكم بسك تعدايه نكين في خطي وكس دس دريجيه لسرنك
1: بيروز باش خالكي حسكي بتظاهرة هستي خوش دلبرين كي دعا كربو إيرو درولو تنافان هستي خوش دمائي هاتنا آوي وديتنا سري كانيه
0: قلكي خوش بو براستي والله قلكي جي خوش بو فنظرم يعني دس بيكاس كتم او گوندی سریک یعنی بری ام بگین سریک یعنی فشعور کی دیر کی خوشبو انه وقت اری خرا کرن هبو گوندین تمامی هاتبو خرا کرن اما فگیر کی خوشبو گوتو بشتی حف صلا گوتو نه درباسی وان گوندا ببه و درباسی سریک یعنی ببه و تهت تهر اوا علو گوینه یعنی کت باجار کی تنازک بنت بحرک هي فشعور کی دیر کی خوشبو و وبراستي ام نيزي ام دبر نيزي قندي مرجي شو مدقو فسكا ام بيشانا قندي خوشي مدي تبايا اري خراكن اللي هي بس هما ولا شعور كيجي كي خوش بو فخوش بو يعني شعور كيجي كي خوش بو
1: نيزيك ونبخير وسلامت هي في ديكم بكيف خوشي هرن باجاري خوا ومالا خوا ودبر خوا تشكسي قو دو خوازا قالك سباس جبوتا وتبلي بوناتان وجاك هاني مدلبرين موساج باجاري حسكي تبلي ما بو بو ساعت
2: خوش دلبرين

0: حالة خلقية أفا كهرباء هات أف هات أف شو أف ما قشي أف برسكري كانان بتايبت دوها فينا دا بيوستي أبان حردو تشتين السركة ويقوش ما في حركستية نقو قريكي وانا قلكي هيا أف قلكي دوبارة دبال دبرامة يجا إيصال زيدا كريها لصالين درباس بوي بقشتي جبرقو أمدزانن هافين قرماوي روش بروش بيتردبا وتاني الفيدكي خلق وقجي درا كهربي ودانا كهربي يا سركة جنتورن ايغو حي ساعات عدن خلكي اب هي دمك الباجاري حسكي ام دزانن جنتور كاربيجا تفي بردانا اوي يعني قالك كاس جي محروم جبرغو دينامو جيردفي ولاليا كيدن لدفر عمجي مينا باجاري عمودي ده اوبير يك جاري وبتماميت كاربيجا نوت ج صديج جنتور على باجاري عمودي فينا كتبون وبتفاهي عمودي شفرشبو ده برنگکی اسعافی ولو 500 لتر تالیا شویم تکارم بیشن جده هنک یازدل باموان بیکتن او دو ساعت ای داوی برنگکی اسعافیش خلکی رجنطور هاتم وی خستن لی گش خلک دو شبر شیده بو
1: شخود درباری وی که ده افکارین ما پیامنیری رادیو آرتا لباجارین دوری بری خودان خلکی و جوان پرسین او واقعی کهربا امپیراتا لجموان چاوایی که ام بهفره لنرینین خلکی گهداری بکن
2: باجاري تربيسية مش حراغر بيمة نزيكا مدرسة صلاح الدين اجبو كهرباء امبيرا ده هافين هما هافين دس بيكرية دبين مازوت هنا بساعتا بيناخن بروجا بيناخن نهر كستاقاوان هاي كارب بحملينه بساعتي دريش برادي ما بيناك هفين عوام مناجم مدى مكيفات تنين يعني وقتك درباس بقلك يتعديب ما كهرباء نظامي جي بوي روكي تي روكي ناي يعني زحمتيك يقلك يامدك شينن بسبب دبين مازوت تنى منظان سبب چي بجمرد بيجن مازوت تنى ما تخص اف مشكلة بمرشي نبا هافيني اولي خوش مشيه بس اف دهرو قلك يتعدل مكرنة ام تمنيت كن اف مشكلة حل ببش برقين هافينا ما دودريش
3: ام جدربسيه نم جحاران يزيكي جامعة حسلطانن كهربا يلكي بيسا امبيرا ام نال حق نتشكي سرفيخن نام وكيفك ناف نتشتك ام قالك برزغريكا دواجهين نشبر في مرسالة تشكي ناي حملادن بجارة كده دوي قرمايد ودوي قاس ضغط هاي المروفة كهربا جيتنية فتشكي قالكي زحمته
4: خلكي عمودي ما مولده براستي تياري قل كي داكتي يعني تصور جد سدو بيستا صدو سيتي دي يعني صدو كيمي صدو سي دي بصدو چل يعني مثلا انا غرادة كمي مثلا قد امبير اخوك تيار دات كفي دي بي چار امبير دوبل دوبل شرچي تيار دات كفي امبير بيتر دخو عكسي هفدون امبير ايجي خاطا ناحبلي الطرق وطرق وخاطا جي قش داكبه وبخودي جانا فيد كفو جانا فينا كفو بخودي امبهدلين يعني في مولدا تجاري صريح حسكي
5: بالا ما سجع داعان وميتوريا ما ايد كهرباء دي والله ايج دود حطانها كهرباء ناتية وامهي بدار انك حلك الدين حلك وقدوش اسعافير ايج بي بان ميتورانا الميتورانا تعديها قلك العالمي دكين قهد بمازوتنا قهد بميتور خرابي حر جاري شخص قصد قدويجن خواسكا إدارة محلي العامودة اللي سر في موضوعي قلك يبسكنا وساعتها أخش
6: أزد لوفانج بجاري عامودة من مالا من الباق أوسي راسيش بو مطور مطوري ما دوقت أخوات بيناك بوبي يعني تمير ربك ساعت ديزاكا متأخر بيكبه ودوق شيء مطور تنا بوش برج نزاني معطل مازوت يعني أمد أرتاح حتى إذا نجي تمي كهرباء ما صادو حفتيتي صادو شيء سوبين جي يعني جارنا كيمي ولوية قلتي خرط بيت جي صادو حيشتي
7: أز قام شلو ماج حرا نبي حيسريانم حرا ما دم ولده أنا ولدي منال هيا ولدي بلياس هيا خدي تي إشكالية دين يعني أمبيري خو نظامي حس عادي خو خدم يدين بسعرة عالمي أمبيري بحفظة هزارة وجارة نجي مولدي خو طفينين يعني خطي مغزوط تي جهة تسر معجمعيشين يخيو باب بيش دقا عربك سعرة مطفينين فلان تشاهي ميصلعينين وعدي أنا مزبوط 100% ويا منال جي هيا وجي الحاري مظنة حارة قلك سيا خدي خو طفيني دي ساعة سي ساعة وخربت كبير خرعت بي بيش يقول صالحيني جوار الصبي ويفاري ساعتك بساعتك جوار تعوضيني خدي تكي ما يدخي ما دل الحيسريان اي عمبيرا ما نيتنا ونعطلك مظبوط وجي نعطلين نا أري سباس
8: اش طاخة كورنيش يمه خدش بو موضوعين مولدة تمام انا كام مولدي ما شلو شور بيجم يعني فيدخن احي ساعتا هي تمام نهاري هي وليلي جي هي فيدخي بس تشاو هي مثلا ساعت دوي في خجرنا ساعت دوي ناخ ساعت سي فيدخي سي ونيب چار فيدخي وساعت بينج قدك ومناعة وضينا يعني عوضانتي تني مثلا نابي مشان فاما ساعتك ما فمراد امي ساعتك وابا عوضينا افدش بجاريت النية دبي مازوت خلاص بويه دبي زيت خلاص بويه ونظام تشدشت في بي ولد بيجن بكون افدشت النيه يعني ام بهفين مثلا تطور بيتري ولد شباب ويسر مولداجي قويت ساكنه حلك ببينه لانه انا كما ساك حي الكورنيش تمام ما نعوضين بجاري يعني ساعات كيف مرينه او ساعات ادني ما نعوضينه
9: اجدير جيمه يحرط هنا يحضك لنا بين ساعه بس يي سوكي حمين ها سوكا ما حمي يقدر بك هرب تدنينا طفايه عالمش كرمه فرطي بيجن والله هم بيجن مازوطينا هم بيجن جهه ماطوره نينا هم بيجن والله اهلينا اهل الماطور برندانين جم فيدها جم جاري يا جوهري بيجي والله مالك قيمه خنانيه ايدنكي مالي عاجسكي وكيلومتر جيرات في حتى كابل وري بيجي دفترك دفتر ونيف حقي كابل دفي كيف ابدي يبغى زينس الحقي دكانه ايش حقي دكانه جيناي او جي قلنا هن ويادوي قالك بلدي سر بسك بلدية ما تجرى نخمة تتأثيري لبلدينا بكهرباء بلديها بس يافي ملاتي خولي سرنينة
10: اش باجاري ديريكي ما خدش برمسالتا امبيرا راسي امبيرا نحي عالم دا قلكي مقصن خاصة مالي يعني قلكي اريكاري وارا ناكن يعني روجن هنا نها مثلا يا نظامي شافدي الساغ نبوتارنا يعني بيشكي زيدا ناكن بالعكس قاطي كيمكن زيدا نادن عالمي يعني شا اريكاري وارا ناكن راسي قلكي مقصن نحي عالم يعني شافدي يعني صبح نبردان حتى عسري او جي كان ساعات نقطر قطكرنا فيها فينو في جرمي
11: از دیر کی ما خودی واقعی سو کی واقعی مالی واقعی حارات مثلا کهربی و امبیرا تحت الصفر اسباب ویجی هنا اسباب ویچنا اسباب وی هنک دست سری مزن پای مسری هنا یعنی گها حد کی حتا کهربا 24 ساعت منع کرن سوگی یعنی تنها چیت پراج دی نینا کهرب سو کی دنین کهربا نظام جهار روز کی تی هفته نا قد بیت بجا انا فل داش خو انا فنه مصر راز دری بازار کی بی خویا بازار کی بی ضمیر و بی وجدان حکومت کی منتهیه بكل معنى الكلمة تنبقى سباري خبدا عليكي أشتروكي مجلس رد بيجم أز مسؤولي باجيري يي أساسي رد بيجم
1: أذا حالي خلكيل باجارة بتابع روجع بيجي دقاطي وروجع تنيش خواه تنيي وإيرو تشندرو إجازة داتر وبيتر بويا من باجاري عمودي وكبري آنا مغوت هياما چار روجان گو جار بجار إيغو دفعيا داويستن دبو حر جاري قد بحر دفع بوردو در وحر روج بوردو چو إيغو دفعا بري ويستن دبو قد بو حياني نوزده مهي دفعا تاليبو گو حيا پير هناك في كاتبون ونماش خواه ده درباري فيه كي ما باري خدا خودية جنتوركي بنابي سراج حج درويش أو بخواه بفاني مبو بحثا في برزقريكي كيرو تنبونا مخصصات عج معزوتي وأبنا في خصنا فان جنتوران دريا في هف بيفينا تومار كريم قدرن آرتا به من رای برز سیراج حجی درویش جباجار عمود خودی هجمارک جنتوران لباجیر دما تا باش با
12: سجاوی مالا و سهلا
1: دو ایواری تکار بیجه حشته صدی باجار عمود بی کهربا بون خلکی وی تباهی تکار بیجه اولو شفرش بو تیجی گلک جنتوری تو مولدی تا هنه دو تا بی خست بو
12: نا ایرو درو واکت نوزده مهد بشف مطورین فمرین ما علم دا محروقاتا جو مادتنا
1: جنوز دي مهيد في إيرو سيرو تبي مازوت وفي إيرو سيرو مشتركين تجي بي مازوت
12: بي مازوتنا
1: اجبرت شي
12: تبي مادتنا ام بلدية تواصل دكن من الجنة خوي مولدارة ام جاد جي مازوتنا تبي كاينة نهاتي ام مدنك جي آخوي محروقاتا عرم تشينن ام دي أخي عبادي هاني ام نما تلفوني خوي ام نما كارن المال يخرى كذن يدبي مادتنا
1: مازوت أو بالعادة ولود به؟
12: والله في أول جار ولود به يعني بري أمي بن بشم ما دام أنا دما بروم علمي وان ذكرت قوي يا فأنا ساعتك يا إجانا حتى إيفاري وما دبقي وما دام دهات بافي فتري بافي تشكاني نهار
1: كان مولدت أنا؟
12: إمي أنا على ساعة من تدويد دانيا إيفاشش من حوشام مستوصف دو داني أنا إيفاشش مديم
1: أنا تشارد خدمت إدنا
12: أنا تشارد دو إيمن دو شركة إيمن خدمت إدنا أو زيدو شفمبرين إيوي زيدو نيرو فمبرين ساعات سي أو زي إيوي فمبرين
1: إي شركة تا
12: آه.
1: قيمة زوتي ونقش نبها فردستين
12: نا أم تشلو دستين أم سدف عاد سين فردن أو زيجبوت سرواجي سفق بي يعني ساري جاك بي أم سيرو رجاء تشارا دف دبي وقتي قطع نامي أم دنج أخوي محروقات على الشينين أو المفد قرين دبي خلاص وامش ترشان ثلاثة قاز يا دباغ يا قاز يا حسن يا لون أموار تواصلت كل ما زوتا متينين
1: تقاي سيد مين حطها سلان دقها وبري
12: برد شارو رجاء بينجا بس حقاقي ما درت كد جمردهات
1: حار شارو رجاء بينجا
12: على حسب كمية كابا هبا شش با شش مردشا جمردشان شش شش حزار با شار با يعني حسب مادة كهبا القازية كمادة هبا دشان مادة تنا ما تمد قولا إلو مادة هندك هاتي أمي وقش هب ماشين ما طبعا قش دمشان ده
1: مخصصاتي و تمي تيرا وتكرم باش بون
12: والله مخصصاتي ما تيرا ما تكرم بس ذي فتراني ما تيرا ما تكر باعتبار مازوت قش زربو قش غاز وبنزين يعني ما چند جارة شكوه خو آنيج بلدي يرزي وما آنيج واره ما قو در كفن يعني با مطور موجودن در كفن عيال بكش مروي در كفن قور سحقاقي مبدن ما ادبي اما داتني
1: او چلو بو يعني زود فريات چون خلاص دبو
12: خوالة دكرت يعني فرد انا مي بدسد و بيس لترا دخوار بمطوري مي اما بولو دخوار اي انا سيسدي دخول خوزي نابرس
1: وچه دكر جاون
12: مجهور دبو اما چلو بكرا مجا تعدل من لدكر يعني من ساعتك جفر بخوارا من نيف ساعة جفر بخوارا جبو اما دا تيرا ما بكرا حتى ما خوب قاعدة سريمي
1: او شكن قيدو لو بو
12: او شخولت چار بنج ماها اما دا قش بو يأف مادا غاز وبنزين
1: إجا أنا خوزيا بو مادة أو جينما
12: أو جينما وانا وانو سيرو وان جكيم قش شفرشي دانا وبعد ليت خنام دي مادتنا
1: خلق نابيجن چه
12: خلد بي ماجي چي خلد بي غاز مر دي وش قاضي ولود كن غا ام دي اخي والله واد خوادي تواصل بكن وي وا اداره كاي بلدي كاي شغل ما بيشتغلن بن بي ماده كدان ما ما شغل عندي بي عباد بي فاتسين يا اخي عباد بي كاول حالي ما بن مزاروك ما بن والله قابادنا شو مالك بيلك كشك وان شوتي لبر داني بر سيكي وبالي يا اخي مقول والله ما دجمتني مقول ما خزاناتي من هي لترك ماده جمع هي يا وا محروقات عم يشتغل كنت ما داد أنا من مطوري وأنا شغلان دي حقي وعي
1: علمي وأكيد مولداتي دنو خدي واجد هني ويتشاوا بإيرو سبل قوري أف مازوتا هي
12: مازوتا ماي جرك إيد دوا ماي إيرو إيش أو إيش فمر إلا يسوي عبد ماي أو يا بنوزديم هي قطان دي إمالة حوبان أو زينوزديم هي قطان أبي نوزديم هي قطان دي إيرو سبي هاو يعني إيرو جرك إيش فمر
1: اگر
12: نیه گرک گش ومرن دو آنی البلد گریم مقاله به کی شغال ولو مشخور جولاک داخل آف شغال دو بطور سیم بطور شغال هاو فقط
1: باجار دین جی ولو نه بحث حسکی ناکن حسکیش خوش بری چار پنج رو جانت کاری بیشه ولو باجار تواهی گش شبرشه وکی دن قامش لو ای خدمی مثلا دربیسی و تشتک پرسیش کسکی
12: والله من تنتمر لای خالق و پرسی کو آمادام هی کو ایوان تری مطوری وان نپرن نه تنتمر گش پیشش مطور ایوام دفعات دوان ساری جکت کامل جوان شینی خزانی وان مزین هند دیدمون بس وق ایدن والله مم مرقام شوان نپرسی نزانم ایوان قط بونه قط نبونه آن نزانم
1: آن وقتا هند بیژن جیگون مازوت جیتینن و لجنا کهی اونو وان به هر رود نین حرف تراکینه لجنا یا جنتوران
12: هی
1: اون آن وان دبینن
12: ام درن ام دک جوان شینی دبی آخی ام جیبوان تواصلی دکن دبي كاتشكي ناخن
1: كير تواصليتكن أو
12: قيب محروقات تواصليتكن قيب فانار متواصليتكن إي قيتشكي ناخن تخسر هذا السواني بقول ترى بقى إلو مازوتا وبي إلو يعني علمي عباد بقول أم جوان تنقشينين أم دي أخي أم عبد السيجر أذر من بلدي جوان ديجم يا أخي عباد شعبي ما درخش يعني عباد بريخو الدنما نبريخو الدنما أم ديجين يا أخي محروقات مازوت جمتنا هبا يجمر بش عندنا فا مازوت هنيوي
1: چند مشترکین هستن گلکن؟
12: مشترکین هم نزدیکا 600 مشترکی. بابا وان طورا.
1: به هر چهار.
12: به هر چهار.
1: 600 مال.
12: آه.
1: و جناتور ایدن و ایدن و ایدن و دو عمود گشت چپرش اید مابو ایروجی هنگ مایی یعنی و چند تاگ بیگ استیم مینن؟
12: یک دو مایی. گور توقعات عوی مازود دانوان مسعود صوفی عبدویی عویا و چیگو اولا نوزده میه قطعان دنه أو زيروي هاو هم شغلة وان خالصة.
0: إيه مخصصاتي خو حبكي بدرنج استندنا.
12: آه. إيه من شهر دي ميسن. نو بس مه دوران بوم بس بسندا. نو زي مه إيش مرة دنت كده مشاب قطان دا. مه بقى تبغى تا وإيه حروقات أبغى تبغى مزودة تتيرة حتى إيروي قطاج. يعني فاغي نتا أفضل تري أم بدن وان إتا تكاري إيروزي بشغلين. إيه ساعات يادوني مه شبه إيه من نو زي مه
0: خلاص.
12: خلاص.
0: هاو وجوي تغيده تبينا
12: وجوي تغيده كيما ما كا حداد هناك تمام جوار بروغو بشغلي مغو بروند كان بشغل مغو بلديه غوتي تشتي هاي تفشف شغلي او يا شغلي حداد شبي بسميش حداد شبي او جي غمري وقت شفرشدن واي شركه اي شركه مش دو ساعات سيني ويش نيرو او جي غمري
0: ونا فكر نخديم ولدا خو بدن هاف بري خو بدن خجي محروقات تشوني تشبكن انا كان
12: امام بري خو بدن يعني بري خو بدن وازي ويجبر بي واي هر شي اداره كي يعني اوزي خدي ما تشكي بر بي تش جوابي بغيرين ام تقاب وار بيشتغل ام جان بي جور راتي ما زود كان ما تجور كوبي يعني اوزي وقت شك دسي وقت ولو ادلو توقعات كهبا قي يلو مش في شعبي بقدم انا واداره بي شعبي بكره قيد أو تبغون بني كابي بتشكل سواء دماج سواء دركات كابي شو وانا
0: تجاريش خاولون أبويا
12: لا أب أول جار بالمت فائمة أب 4 سنة خدية مدامة فايس أب دفيم هيد ولو مرتشي
0: وني تشبكن هجر ولوما
12: ولوما عباد نكار يعني أنا ما حسبان هلا عم بيلك ببيس دولار كده حتى عم كارب بدن عباد
0: ما زوطة حرب كره
12: أنا ما حسبان أمرونيش ما حسبان بس دولار اجمل لازمي اثر عم بيلكي بدن عباد
0: ما هوي متوفر به
12: تحرب كره كروم ربع أنا بيلس كازاروكا جالا دي بدأ وحفصت وابود وازدا وابود وازدا ودسدو بينجي يعني تي ولا تكي فلتي يعني كنت نابي كرو كام مازوت شلو دبي روب روب آدبي كس يعني الغازية كشي تقرر الغازية تبيروها وغازية شموها تبير عالم سر يا دولي سبابة زاروك عبهم شغول سر سياري دار سر يا دولي ما زوتا خدها تقرر لفر كشتنة
0: ملي يعني جبلي بوها بونا حقي امبيرا قوهم بدن خلكي ونيجي زحمتية ببين حطاهن ما زوتا بدس بخين ويتمي سعرك نسابت به
12: ناس من مر زبت ونب عباد زبت يعني أب وظيفه كيود شغل الراتب يجي مليونك مليون وستة
0: هو وين مليون يبينه بدت حقك
12: كلا هناك
0: وسة 4 أمبير بن
12: أباك سة 4 أمبير أبي 4 أمبير سة 4 أو يعني أمي ب 4 أمبير كشان 4 أمبير 8 دولار 8 دولار شو قاعد
0: دخلك
12: دخلك أمبير نازل بته عباد أبي يا إيرو زريخشي درد شغل رجاي شو قاعد رجاي 6000 بينجي 1000 نكار بده وچن آنی خوبی نی و چه بده ماله و چه بده اشتراک نازه بده یعنی ایرو اب اشتراک مابو عباد خوبه ده گرد او دی چو
0: و مخصصاتی خوب چه دستند؟
12: مخصصاتی خوب 175 ورقات مردان
0: 175
12: ما مدی بلاش ده عباد چار آمپیر مشت حزار جید سن یعنی ما هم مصروف جید سن مصروف پیف نداد یعنی نه ارزان بونا مازو تیمات هم دادن که قطعه کات داد کرینا زیتب دوله غیاره مطور ایم 120 دولاره غیاره ایم غیاره مطور یعنی جان هم دیگه سر ایمه که تعطیلات مرحبا خودیه مطور تشک نداد سرم واولو کرنجی اما زو دیوائی نادن
0: مشترکین ایتا گیش چهار امپیرن یعنی هنک هنه
12: نا هنه والا هنه حشت هنه دن هنه دوازدن حسب مالا حسب قدرت ایم یعنی انا حرامی آلی و یالی گلک فقیر تیهنه سر بیوان ده آمپل و چهار آمپل و ده آمپل تنه نکش خانیه کریان
0: و چه بکه اف خلق کانا و چه بکنو
12: و ما خلق و چه بکن ربنا انه لله و انه لی راجعون و چه بکن خلق خو بگوش نو چه اف یا بری خو بدن و گیش بر هیچ بیون ایم گوه توقعات ایم ادم دمه دید تکت دفرد نامین وگو تا بری عالم دشون ساحل ما حلش خود شغولین و اولو بانا ولات ایمه اولو بیون انا ما مرکه عرب لفر نما تشغولی گیش هیچ دبین درفن ما كان بصرف أوله بلا ولا بيجوش كوبيني بده كهرباء نمين أنا كفا كنت نبدأ كهرباء حكومتي خلاص كهرباء حكومتي بدهن عباد بديله بطورة وني عباد حيبكن
0: أو جيب حقه لين نو نوك أفا
12: نوك أفادن
0: أمبيرا قفا قوبة ب 20 دولار وبدان خلكي قال كي تعدي
12: نازبت نازب مرة نازبت يعني أز أنا السريم هي خلاه خد ما منه أنا ما أنا حتى ما 20000 دولار جمل لازم حتى فان فان بطورة لا بكن السريم هي از بیست یک هزار دلار کمین جمع تنها بده. وانتاب عباد كم زي عباد ذي كم ينادي وكيف بدين
0: وكيف بدين وكيف نادين عالم بهدليني برنجة كي قشتي تعديد بينين داخل أو داخله وروب روح حرتشت بير أبو هادبه تاني هنك بينا خلكي درت كت طيب بدي فيجر ما عندك وقفش حفظ ساعتي جو كهربام والدادها توا وجي قطبو يعني حاليا أنا كات تشتكي لجموة تنيي تبرسف جي تنيي يعني نوي بين نناي تشتكي تنيي
12: تشتنا جوار دبيجن أم دنك دشين جوار أبا في زمي دنك جان جي دارا أمي محلوقات عرن نجي كنا كنا ده رجاء مجرشان قو قمادتن إدارة قمادتن
0: چه تخوازت تبيجن تالي
12: چه بيجن أم تخوازن لفي عبادي بنر أب طور ما بن عباد خوبيت دبران أزيباتشو وقيد مامي چه بيجن
0: جلك سباس ربوتا وهاتنات خدي فرجاك الخلكي تواك ضريبا مزنت ميم اللداتينا ضريباك يرو جلك مزنا براستي خلكنا ما تظن بري خو بدون كيدكي وتشلو بكن وتشاوا بكن بريز سراج حج درويش خدي هنجنا تورا لباجاري عمدي مره بزور سباس ساعات خوش سيدان شخو خدي جناتور عند وجه خلكي دهنه تعدد برلوانتي بوقتا نستندنا آمازوتي ومخصصاتي خواب تايبات وك أفروجين إيه در باسبوي يكسر خلق باري خود ديني لأنكا إيرو چاندرو خلقي بيتر ناسكر وطني نقافا قو باجار نقشتي قد كرين وقشت بشابرش ناخو برزقريكا كهي نتني ويك غازنا خودية جانتورا خوابكم

0: جارك دن سلاف قهداري نار تاون لكيدك بن سباوة بخير با ام ببودكاستك نهج بيردانكا جزيري لو فقريان يروج مجارة ما قريداي بكاتين عرب بتايبت بدو قو ديلانك لجموان هي جيرد بجن ديلانا دحا هونرك بدوي كبنا لي نتاني ولو ليتي نارين وك ديلانك يان سترانك غاليري او دنجي هيزا كيبو يك بونا كيبو ويكتيك قبيلية كيبو وناماك بو دهاتا قوتن بي قوتوان أخافتنين زيداتي دا بكا دنابرا شرو كيفي دا دنابرا تشعفرابوني دا دي لانا دا حبو بشك جناس ناميا خلقين بادية وعربين جزيرة وأو روج بروج هاتا قهرتن يعني بيتر بدميرة بو يك جوان كالابورين اي غاليري لدفرع مقو حطا آنا كاموين دبينن دشاهي وبونين دفريدا
1: شخواد خلقا ايرو داج بودكاستا بيردان كا جزيري مي بحثا دحا بكن شاوا دا سبيكر سمبولا تشيو تشما تايبت من ديك ويهي نخاسم لجم بدو بميفاني خلقي را رشيد الزوبع كو اولي كولينر دي كالابورا غاليريا عربي دا وسوها الطراف بشكشتك بزماني عربي اميلي قهداري بكن
2: صوت التصفيق المنتظم، هزة الصف والهتاف اللي يطلع من صدور الرجال بصوت واحد، مشهد قديم لكنه لليوم يزرع الهيبة والحماس بأي مكان ينسمع فيه. الدحة فن بدوي قديم لكنه كان أكثر من مجرد رقصة أو غناء شعبي، كان صوت قوة ووحدة قبيلة ورسالة تنقال بدون كلام كثير بين الحرب والفرح بين الفخر والكرم. بقيت الدحة جزء من هوية أهل البادية وعرب الجزيرة وتحولت مع الوقت لواحد من أهم الموروثات الشعبية اللي لليوم نشوفها بالأعراس والمناسبات. واليوم بحلقتنا رح نتكلم عن الدحة، شلون بدأت وشنو كانت ترمز وليش كان إلها هيبة خاصة عند البدو. طبعا ضيفنا رشيد الزوبع، باحث في الموروث الشعبي العربي. حياك الله استاذ رشيد. بداية، شنو المقصود بالدحة وكيف ممكن نوصفها للي لهسع ما سمع فيها؟
3: نعم، الدحة كما قلت هي موروث شعبي، ولكن هذا الموروث هو قديم جدا، قديم أكثر مما يتصور البعض أنه نشأ بين البدو والرحل. أو الدحة موجودة من أيام الجاهلية، ولكن لهذه الدحة أو هذه الرقصة التي تجمع بين الشعر والرقص والغناء سبب. السبب الذي أجمع عليه كل المؤرخون هو أنه بدأ قبيل معركة ذي قار. معركة ذي قار حدثت بين العرب والفرس، أسبابها أن ملك الفرس قتل النعمان بن المنذر لأنه رفض تزويجه وابنته هند بنت النعمان ذات الجمال الذي تجاوز الحدود، وبدأ الناس جميعا يسمعون بجمال هند بنت النعمان، فقتل أبوها لأنه رفض التزويج. بعد مقتل الملك النعمان حزنت العرب كثيرا وبدأوا يطالبون بالثأر لملكهم. أما هند فقد لجأت إلى قبيلة بني شيبان، وقبيلة بنو شيبان قبيلة معروفة بالقوة والشجاعة والصفات التي تحل بها العرب جميعا. قرروا إلجاءها وقبول لجوءها يعني، ولكنهم بالمقابل يعرفون أنهم سوف يلاقون جيشا لا يقهر وهو جيش الفرس، فبدأوا يبحثون عن طرق لرفع معنويات الجيش في مواجهة الجيش الفارسي. التقى الجيشان، ولكن العرب هنا اتحدوا لأن الموضوع موضوع يشمل جميع العرب، وهو موضوع ثأر لملك وحفاظ على عرض، والعرض غالي لدى الجميع. فارتأى البعض إلى أنه يجب أن تكون هناك مجموعة من الناس يصفقون ويرددون بعض الكلمات، هذه الكلمات تثير الرعب في قلوب العدو، وفي الوقت نفسه هذه الكلمات ترفع من معنويات الجيش. فمن هنا بدأت تتشكل الدحة.
2: معناته هين عرفنا شنو هي أصول الدحة ومن وين اجت، لكن هلأ بسؤال يستوقفني، ليش كان الرجال يصفون بهالشكل المتقابل أو المستقيم، ولشنو كانت ترمز هاي الحركة؟
3: اصطفاف الرجال بشكل متقابل أو مستقيم أو بشكل دائري على شكل حلقة له معنى. قسم من الرجال يرددون أقوال، والقسم الذي يقابلهم يكملون هذا القول مع تصفيق، والتصفيق هنا في الدحة يكون بشكل عمودي، يعني كف الأسفل متجهة نحو الأعلى وكف الأعلى متجهة نحو الأسفل تنزل عليها، وليس بشكل أفقي كما نصفق نحن في الحالات العادية. تقابل الرجال لكي تتقابل الأقوال، وفي الوسط هناك راقص أو راقصين، أحدهما امرأة. هذه الامرأة تسمى الحاشي. الحاشي تحمل سيف وتتراقص، ولكن لا يعلم أحد أو قلائل هم الذين يعلمون معنى هذه الرقصة. الرقصة هذه معناها أنه في السابق كان العرب يصطادون الغزلان، منهم من يتفاخر بصيد الغزال حيا، أي إمساك الغزال وهو حي. هذه المرأة تمثل الغزال، وهذا الرجل الذي يرقص معها يمثل الصياد. يعني أحيانا نرى في التلفاز أنه ننظر إلى رجل من جنوب أفريقيا، يقوم هذا الرجل برقصة معينة تشبه إلى حد كبير حركة الأفعى، حركة النمر، حركة الفهد. وكذلك الأمر بالنسبة للدحة، هم متأثرون بموجودات البيئة حولهم. سابقا كانوا يشتهرون بصيد الغزال، وللتفاخر يصطادون الغزال حيا، أي يمسكون به وهو حي. وأنت تعلمين أن الغزال سريع ومناور ولا يمكن الإمساك به حيا، لذلك يقومون بتشكيل حلقة حول هؤلاء الراقصين. الرجل يمثل الصياد وهذه المرأة تمثل الغزال. وبالدليل هناك بعض الأقوال باللهجة العامية يقولون أثناء الدحة أبو الحويش هو الصياد، أبو الحويش ارفع السيف عن خشم الخشيف. الخشيف يعني تصغير الخشف، والخشف في اللغة العربية تعني الغزال الصغير، وهذا ما يؤكد هذه المقولة أنه هي رقصة تدل على طريقة اصطياد الغزال حيا. معناها أن هذا الرجل استطاع أن يحاصر هذا الغزال الصغير في زاوية ما، نقطة الحصار تتمثل بهؤلاء الرجال الذين يصطفون حولهم بشكل دائري، وكلما ضاقت الحلقة كلما ازدادت حركة المناورة بالنسبة للغزال والدفاع عن نفسه بواسطة السيف. هنا لا يوجد غزال يحمل سيف، ولكن امرأة تمثل الغزال ووسيلة دفاعها الوحيدة عن نفسها هي السيف، ومن لا يجيد رقصة الدحة سوف يؤذي نفسه بالسيف. وقديما حتى إذا أصيب أحد الرجال الراقصين بالسيف لا تؤاخذ المرأة ولا تحاسب على ذلك. هذا معنى لماذا يصطفون مقابل بعض أو بشكل دائري.
2: طيب زمان شلون كانت الناس تستخدم الدحة بالمناسبات أو حتى المناسبات العشائرية؟
3: الدحة تتناسب مع المناسبة، بمعنى إذا كانت المناسبة مناسبة حرب تختلف أقوال الدحة، يعني أقوال وأصوات هديرية إذا صح التعبير لإدخال الرعب في قلوب العدو. إذا كانت المناسبة مناسبة سعيدة تختلف الأقوال أيضا. إذا كانت المناسبة مناسبة ترحيب بضيوف تختلف الأقوال مثلا، يعني مثلا نقول يا هلا بالغالي، يا هلا بالغالي، يوم يوم اللي فانا يا هلا بالغالي، يا ريته له والي، يا ريته لي والي، ولا قرابة، يا ريته لي والي، يا هلا بالغالي يوم الله جابه، يا ريته لي والي ولا قرابة. هذا يعني معنى الكلام أنه أهلا وسهلا بالضيوف القادمين. هذا الكلام يختلف عندما تكون المناسبة مغايرة لذلك. أحيانا في الدحة يذكرون مثلا العادات القديمة التي تشتهر بها هذه القبيلة، يتفاخرون بها في الدحة، يتفاخرون بها في أقوال الدحة. وعلى فكرة أقوال الدحة هي قليلة جدا. الدحة إذا أرادوا أن تأتي بثمارها يعتمدون ليس على الأقوال، وإنما يعتمدون على الحركات وهدير الصوت في الدحة. فالدحة تختلف أقوالها حسب المناسبة، سواء كانت مناسبة دعوة لصلح، أو مناسبة عرس، أو مناسبة حرب، أو مهما كان نوع المناسبة لها أقوال تناسب هذه المناسبة ولكنها مختصرة جدا.
2: زين، أنا هين يستوقفني سؤال. نعم. أنه كان بي شخص بدحة يسموه البداع أو الشاعر.
3: نعم.
2: شنو كان دوره وليش كان مهم ضمن هذا البدحة؟
3: نعم. هذا البداع أو الشاعر هذا يتم اختياره، هناك مواصفات معينة يجب أن تتوفر في البداع. أولا يجب أن يكون صوته مرتفع، صوته واضح، يحفظ الأشعار، هو الذي يقول القول ويرددون خلفه. لذلك لهذا الرجل البداع أهمية كبيرة.
2: طيب، بدحات الأعراس على وجه الخصوص،
3: نعم،
2: شو هي الكلمات اللي تنقال ضمن الدحة وشنو إذا بمجال تعطينا أمثلة عنها؟
3: نعم، مثل ما قلنا كلمات الدحة تختلف حسب المناسبة. فعندما يذهب جماعة من الناس إلى قوم آخرين خاطبين يريدون خطبة امرأة ويتحدثون في التفاصيل ويعطونهم ما يردونهم، يعطونهم المرأة، ماذا يمكن للناس اللي يقومون بالدحة ماذا يمكن أن يقولوا؟ يقولون مثلا: طلاب جيت اليوم ولفي أريده، شان العرب يعطون للي مديده. يعني أنا جاي أريد ولفي، ومن شأن العرب وعاداتهم أنه يعطون للي مديده ما يردونه، وهذول عطوهم. فهذا من الكلمات التي تقال في الدحة.
2: طيب، هل كانت كلمات الدحة عشوائية أم هي تحمل رسائل ومعاني معينة؟
3: لا، لم تكن عشوائية. ولو كانت كلمات الدحة عشوائية لما استمرت وجود الدحة إلى يومنا هذا. كلمات الدحة مدروسة، وكلمات الدحة موجهة، وكلمات الدحة مقصودة، وكلمات الدحة متعوب عليها من حيث صياغة الكلمة أو من حيث صياغة الجملة أو المبنى، مبنى الجملة لكي تؤدي دورها في الإيقاع. الإيقاع له التأثير الكبير على أذن المستمعين.
2: إنزين، هل ما تزال الدحة محافظة على مكانتها لليوم رغم تغير الزمن؟
3: الدحة كان العرب في السابق مضطرون على إقامتها، أما اليوم اختلف الوضع باختلاف الزمن واختلاف الظروف. أصبحت الدحة عبارة عن رقصة شعبية تجمع بين الشعر والغناء، وهي موروث شعبي، يعني فلكلور شعبي يقوم الناس بإعادته وتكراره في الأعراس. طبعا هي منذ زمن بعيد أصبحت الدحة تقام فقط في الأعراس وليست في الحروب. يعني ماذا تفعل الدحة أمام F-16 والسيخوي؟ لا يمكن المقارنة بين ذلك. أما في ذلك الوقت كانت الدحة سلاح فعال في ذلك الوقت، ولكن في يومنا هذا أصبحت الدحة عبارة عن موروث شعبي يقوم به الناس للحفاظ عليه، وهي في مطلق الأحوال اليوم في أيامنا هذه لا تقام إلا في مناسبات الأفراح فقط.
2: هل تختلف الدحة من منطقة لمنطقة؟ يعني بين الجزيرة، حوران، مناطق سورية مختلفة، أو إذا بدنا نقول دول عربية أخرى؟
3: الدحة انتشرت في البلدان العربية كانتشار النار في الهشيم، خصوصا بعد نجاحها الذي أثبتته في السابق. الدحة انتشرت في شمال شبه الجزيرة العربية، مناطق السعودية، انتشرت في الأردن، انتشرت في مناطق سيناء، بدو سيناء يسمونهم، أو صحراء سيناء، منطقة النقب، الجزيرة السورية جزيرتنا نحن، في العراق، في فلسطين، في المدن، في مدن بلاد الشام مثلا دمشق القديمة، حلب القديمة، ولكن مع اختلاف مسماها. يعني في دمشق القديمة ليس هناك شيء اسمه دحة، وفي الوقت نفسه هناك شيء اسمه دحة، ولكن ما لا يسمونها دحة، يسمونها عراضة. هذا ما تقوم به مثلا الناس في أحياء دمشق القديمة أو حلب القديمة، يسمونها عراضة. العراضة تردد فيها الكلمات المشابهة للدحة التي يقوم بها الناس في مناطق الجزيرة وفي المناطق الأخرى.
2: إنزين، بما أنه تكلمت عن عرب الجزيرة أنه عندهم دحات خاصة بهم، شنو اللي يميزهم؟ شنو الدحة اللي تميز عرب الجزيرة عن باقي المناطق؟
3: نعم، الدحة في منطقة الجزيرة حصرا، الدحة تكون دائرية وليست بشكل صفين متقابلين. أنت سألتي قلتي ما الذي يميز الدحة في الجزيرة عن الدحة في باقي المناطق؟ تكون دائرية على شكل حلقة، وذكرنا هذا السبب، أنه صيد الغزال حيا، وهذه من أبرز الصفات التي يتفاخر بها العربي، قدرته على الصيد. أضف إلى ذلك الدحة في المناطق، مناطق الجزيرة، يجب أن يكون أحد الطرفي الدحة امرأة. لا يوجد دحة بدون امرأة في الجزيرة، ولكن يجوز أن يكون هناك دحة بين رجلين أو رجل واحد في مناطق شبه الجزيرة العربية، في العراق، في الأردن، في فلسطين، في صحراء النقب، في سيناء. هؤلاء يمكن أن تكون الدحة لديهم عبارة عن رجال مصطفون هناك ويقومون بهذه الدحة.
2: طيب بالوقت الحالي شنو هي أبرز العشائر أو المناطق العربية اللي لا تزال الدحة حاضرة بمناسباتهم؟
3: نعم، الحق يقال، الذي تبنى الدحة إلى درجة أنها انتشرت كما قلت كانتشار النار في الهشيم في كل المناطق العربية تقريبا، هم قبيلة عنزة. قبيلة عنزة هم الذين تبنوا الدحة وبدأوا يستخدمونها في حروبهم وفي أفراحهم وفي حتى أحزانهم، يقومون بالدحة. قبيلة عنزة، ونذكر من قبيلة عنزة، يعني هناك أرولة، أرولة من هؤلاء هم الذين انتشرت لديهم الدحة أو اشتهروا بالدحة أكثر من غيرهم. باقي العشائر مثل أجبور، شمر، طي، يقومون بالدحة، يعني تقام الدحة في أفراحهم. هنا لم أعد أقول في حروبهم، في أفراحهم. ولكن الدحة الذي حافظ عليها هم قبيلة عنزة.
2: ختاما لحلقتنا اليوم، الدحة ما كانت مجرد صوت أو حركة، كانت صورة كاملة عن قوة الجماعة وهيبة العشيرة وفرحة الناس واجتماعاتهم. ومهما تغير الزمن تبقى بعض الأصوات قادرة ترجعنا للجذور من أول هتاف. شكرا لضيفي الأستاذ رشيد الزوبع، الباحث في الموروث الشعبي العربي، وشكرا لكم زاد مستمعينا. كنت معكم أنا سهى الطراف في حلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.
0: تشتاء تي خوش أبا لجم حمي بيك هاتيان تدبينا چقري داي كلا بورا وان هجر بتايبت جديلانا مينا بيك هاتين دفري بتواهي ناي قوارتن سيدان ديلان تمي تايبت من ديك وان هيا دناف خلقه وان دا و قري داي ناسنامي حر كسيا أفجي وق ديلانا دحا بوي بودكاستي أمي خلقه خواب داوي بكن ساعتا وتبدا خوش قهدارين آرتا ساعتا هفالي مجي خوش نبيل سفوك محمد صالح لسر كونترول سپاس بوتا جي سيدان
1: سپاس دلداش بوتا وجبو همي قهدارن حتاني خلقا روجا شمية هم ببين ناف آخير وخشيه دا بخاطره
0: بخاطره

0: ارهابي ارهابي
1: سوري جالكس بس
0: تجار التجبير ناكم
1: رست
0: اري جار جاران مرين نكون اجبير بكين نكوش برناك نبرياره
1: تغزي بيجيبك.

0: كورنويني.
1: هاري كورنويني.
0: تجراني دايسة.
1: جرانيم دايسة رجبر برك دوازم أصي برند كمان.
0: بيجمان. يعني ده برضه باسبور بمختص بيه ده.
1: هاري.
0: شيء غريب.
1: رجبر ويجي أرجينام كده من بره بروفاتور.
0: هاري نو سينا فصل بتروي وما خو.
1: نا رينا فصل كده خمسة.
0: باشا.
1: كيم كري.
0: تكيم.
1: تأثير دك.
0: تأثير دك. بردك. جغرافي بتر تأثير دك.
1: هاري جغرافي بتر تأثير دك.
0: هاري.
1: كازري زيدا وقتهم كاز تيم ليه دخم. من دواسين يعني از نكم
0: طاقت يد به
1: اري
0: نفس تنگ دكي خدا برات كي خوني تير دكي
1: راستم
0: اري خو وي گيزونم خو جي وات خو
1: زون ما اي زون
0: اري والله اجي اجي مش ورگا كين كده ام تخزم هني كي ب دلت هسترون كي دين ديام گوداري بكن
1: سرون كي ديني دبي
0: منكم كيفيتك ونب كيفيتك معنا إذا
1: نعم ممكن
0: يلا
1: يلا

0: مستمعينا، أكيد في أخبار بنسمعها وبتمر، وفي أخبار بتوقف عند الناس لأنه بتمس حياتنا اليومية بشكل مباشر. ويمكن خبر افتتاح محطة علوك وعودة ضخ المي لمدينة الحسكة بعد 7 سنوات من الانقطاع هو واحد من أهم الأخبار اللي سمعها أهل الجزيرة وخاصة الحسكة بهالأيام. كل هالتفاصيل رح نحكي عنها بشكل أوسع مع ضيفنا الأستاذ والمهندس فرحان العويس، المدير العام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الحسكة. أهلا وسهلا فيك معنا ونورتنا أستاذ فرحان.
1: أهلا وسهلا، تحياتي وسعيد أني أكون معكم إن شاء الله.
0: كل الشكر، يعطيك العافية. المي سر الحياة، ومين بيعرف معنى هالعبارة أكثر من أهل الحسكة. بالبداية أنا حابة أتشكر كل فرق الصيانة وشكرا لكل الجهود المبذولة. من اليوم أكثر من 1.5 مليون شخص رح يرتبوا ويكسروا عطش دام 7 سنوات. 7 سنوات عجاف نحاف، هني نفس هدول بشحمن ولحمن. فمبروك علينا وعليكم افتتاح مباشرة الشغل بمحطة علوك. ولو تحكي لنا شوي بالبداية عن المحطة أستاذ فرحان، كم بئر داخل الخدمة حاليا، وهل هالعدد كافي حتى يغطي هو احتياج الحسكة وناحية الهول؟
1: الله يعطيكم العافية وشكرا للاستضافة، وسعيد اني اكون معكم مرة ثانية.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: طبعا رح ابدا من حيث انتهيتي، يعني فعلا هو الماء هو شريان الحياة، وعلوك يعني تعتبر المحطة هي من اكبر المحطات على مستوى سوريا، وهي الشريان مياه الشرب الوحيد للحسكة وجزء كبير من الريف حقيقة. يعني المحطة مثل ما بتعرفوا تقع بمنطقة رأس العين، يعني يتم تغذيتها بواسطة 34 بئر موجود بقرية علوك. الفرقنا بلشت بصيانة الآبار 34، ونجحنا بإدخال 19 من هذول 34 من 19 بير دخلوا بالخدمة
0: حاليا،
1: يتراوح بين 15 و19. لكن الصيانة مستمرة كون المعدات للأسف كتير قديمة، ومنحاول قدر الإمكان أنه نبقيها بالخدمة. حاليا 19 بير يتم تجميع المياه فيهم بمحطة مياه علوك بواسطة 5 مضخات افقية داخلة في الخدمة. عم تشتغل بالتناوب، يعني بين عم نشغل عادة بين 3 إلى 5 مضخات افقية لسد حاجة الناس بالحسكة، بحيث انه نحاول تكون حصة الإنسان في الحسكة على أقل تقدير، يعني تكون كافية لتغطية كافة احتياجاته اليومية، سواء للشرب سواء للأعمال المنزلية. ولكن احنا مستمرين خلال لآخر السنة إن شاء الله، بحيث تدخل 34 بئر ويتم صيانة كافة المضخات. وهناك خطة حقيقة راح تستمر لبداية السنة القادمة إن شاء الله باستبدال كل المضخات والمعدات القديمة والمتهالكة في محطة مياه علوك، بحيث تكون الخدمة مستدامة أكثر، ونصل إن شاء الله يعني بفترة من الفترات يعني إلى ضخ إن شاء الله 24 ساعة يعني إن شاء الله.
0: إن شاء الله. حكيت لي إنه من أصل 34 بير 19 بير حالياً هنا بالخدمة، طبعاً يعني تم ضخم بخمس مضخات أفقية. أستاذ، إذا أنا بدي أحكي عن باقي الآبار، في صيانة مستمرة حكيت أنت عنها، لكن عم نشوف إنه عم يزداد الطلب على المي. إذا لا سمح الله صار أي طارئ، نحن مقبلين على آب اللهب مثل ما هو معروف، فإذا صار في احتياج رح تكون باقي الآبار مستعدة تضخ المي على الحسكة من جديد، ولا لسه هي بمرحلة الصيانة المبدئية؟
1: تقصدين
0: أقصد الآبار الأخرى غير 19
1: بير؟ نعم، الصيانة مستمرة رح تستمر حتى تدخل جميعها إن شاء الله تعالى. لكن 19 بير حالتهم
0: الصوت ما عم يسعفنا استاذ فرحان، في اقتطاع بالنت، صوتك ما عم يوصلني بشكل جيد، ما عم استوعب كتير من المواضيع. رح نرجع نحن ندخل لك من جديد، بعتذر منك دقائق بتكون معي من جديد على الهواء. مستمعينا، مثل ما الاستاذ والمهندس فرحان العويس اللي هو المدير العام لشركة مي الشرب والصرف الصحي بمحافظة العساكي نوه انه ضخ المياه من محافظة الحاس او من محطة علوق بدأت البارحة طبعا وصلت للحسكة من أصل 34 بير 19 بير حاليا بالخدمة. استاذ فرحان معي من جديد. استاذ فرحان، كنا عم نحكي نحن عن القوة أو الطاقة الإنتاجية الحالية بحكم نحن بالصيف، فأنت قلت لي غير 19 الموجودة حاليا الصيانة مستمرة بالآبار الأخرى، إمتى ممكن هي تحتاج أو تفوت هي بالخدمة بشكل سريع ومباشر؟
1: والله الأعمال الصيانة للآبار المتبقية حقيقة تحتاج شوية وقت، لأنه عم نفتح الآبار تباعا بئر ورا بئر، فنحن حقيقة ما نعرف شو جوات هذا البئر، فكتقدير فترة زمنية يعني إن شاء الله نتأمل تكون قريبة، لكن ما بدنا يكون مثلا نوعد بوعد قطعي أنه مثلا أو نزم نفسنا بفترة زمنية، لكن الأعمال الصيانة راح تكون إن شاء الله مستمرة وستدخل يعني تباعا للخدمة الآبار المتبقية.
0: افتتحت المحطة مبارح بشكل رسمي وبلش دخل مي، وحسب الأخبار اللي تداولها كتير من النشطاء وصلت الميات لمحطة العزيزية. حاليا إذا بدي أنا أسأل وين وصلت الميات بأحياء ضمن المدينة، أين الأحياء وصلت للمي وأين الأحياء لسه ما وصلتها، وإمتى برأيك ممكن توصل المي لكل أحياء الحسكة؟ استاذ فرحان انت معي؟
1: كنت انسي ممكن؟
0: فيني عدي السؤال. اي نعم، قلت انه بلشتوا بالضخ مبارحة بشكل رسمي، وصلت المي لمحطة العزيزية، كتير من الاحياء قالت انه وصلتنا الميات، لكن انا ما بعرف اين الاحياء، فلو تنوه لي انه اين الاحياء وصلت للمي ضمن المدينة، والاحياء الاخرى اللي لسه ما وصلت يا ترى امتى رح توصل هي؟
1: الاحياء كلياتها رح تصلها المياه ان شاء الله، لكن يعني للأسف ما زالت تحدث عن بعض التعديات على طول الخط، فنحن عم نعمل لصيانتها. يعني لتاريخ البارحة حدث عنا كسر بأحد الخطوط، فحاليا ورشنا عم نقوم بإصلاح الخط بحيث يكون الضخ دائم ومستمر. سيتم يعني إن شاء الله تغطية جميع الأحياء التي تكون الشبكة فيها بحالة خلينا نقول جيدة أو تستقبل كمية المياه. حقيقة لا نعرف شيء عن الشبكة لحد الآن، هي شبكة الحسكة حصلت عليها تغيرات كثير خلال السنوات الماضية. في أبنية مثلا كانت مثلا على سبيل المثال بيوت عربية تحولت لبيوت طابقية، هاي ممكن يكون في عنا فيها تحدي. الشبكة بحد ذاتها يعني ما استخدمت منذ فترة طويلة، فنحن محتاجين لنضخ بشكل مستمر لساعات متواصلة لحتى نعرف جميع العيوب الموجودة بشبكة مياه الحسكة، وإن شاء الله نعمل على إصلاحها. حاليا هناك يعني عقود إن شاء الله جاهزة بالتعامل السريع إن شاء الله مع أعطال الشبكة، سواء من قبل ورشاتنا وسواء بالتعاون مع منظمات أخرى، يعني لأنه تعمل في الشبكة ضمن مدينة الحسكة. لكن الحقيقة مدينة الحسكة ضمن مدينة الحسكة الشبكة هي بالنسبة لنا شيء حاليا مجهول، حتى أكون صريح. لا نعرف يعني لا توجد خرائط دقيقة لتمدد الشبكات، لا يوجد مثلا بيانات ممكن نستند إليها أنه بأماكن التفرعات وأماكن الأعطال. عم تظهر عنا أعطال للأسف بشكل يومي، وعم نعمل صيانتها. رح يبقى الضخ بهذه الطريقة، نحاول نوصل لها يتم إصلاح الشبكة داخل المدينة، عندها إن شاء الله سينتظم الضخ.
0: طبعا 7 سنوات يعني أكيد رح يكون في أعطار، رح تكون في خلل كمان، صدى تآكل بحكم سنوات طويلة ما اشتغلت. أستاذي قبل ما نبلش بالحلقة أنت قلت لي في نظام معين،
1: والأهم من ذلك يعني استغل المنظر تبعكم، يعني نحن مثل ما ذكرتي يعني من 2019 حدثت المدينة مثلا تغيرات كثيرة، توسعات الشبكة، ممكن تتعرض للصدأ، ممكن تتعرض لأخبار الأنابيب، يعني ممكن تكون حاليا تحتاج تنظيف، ممكن في بعض النقاط نخشى من تسرب مياه الصرف الصحي. لذلك يعني نستغل المنبر تبعكم انه نكون حذرين باستخدام المياه بالفترة الحالية، المياه الصالحة تماما للاستخدام وللشرب. المياه اللي عم نضخها هي معقمة، لما تدخل الشبكة هي مياه معقمة ونظيفة، لكن نرجع نأكد انه نحن نخشى من الشبكة داخل المدينة تحتاج لصيانة منذ 7 سنوات لم يتم صيانتها. نحتاج جمع بياناتها مجددا حيث نحصل على خريطة الشبكة بشكل دقيق في مدينة الحصري. حقيقة كل هذه الأمور تحتاج وقت، ونحتاج إلى تفاهم أخوة المواطنين بيتعاونوا معنا، يبلغونا عن أماكن التعديات، يبلغونا عن أماكن التعديات يعني والكسور اللي تحدث في الشبكه. فرقنا راح تستمر بقياس جوده المياه بمختلف نقاط الشبكه بحيث نوصل ان شاء الله مياه نقيه وامنه.
0: ان شاء الله. ها انت استبقت
1: في
0: كثير من الاسئله اللي انا كنت حابه اطرحها عليك، سواء كانت المياه بشكل مباشر فينا نستخدمها او لا، صار في مثلا فحص للميات او لا، انت بشكل عام تناولت كل هالمواضيع. بدي اسال اخر سؤال استاذي، اليه معينه مخصصه هي مشان الضخ لكل الحارات؟ سابقا كان في اليه معينه مخصصه على ايام لكل الاحياء، لكن اليوم كيف التوزيع؟ هل في برنامج واضح حتى المواطنين كمان يكونوا يعرفوا اين ساعات الضخ رح تكون باين حاره معينه؟
1: راح يكون اكيد في برنامج رسمي وواضح يتم نشره على معرفاتنا الرسميه وعلى وسائل الاعلام المعروفه والمشهوره بمدينه الحسكه، بحيث يعرف كل حي متى يتم الضخ لهم، متى دورهم، يعني باي ساعه بدقه ان شاء الله تكون ذات مصداقيه كبيره. لكن ارجع للنقطه الاساسيه اللي هي انه نحن بدنا نفهم وضع الشبكه الحالي.
0: أكيد
1: راح نحط برنامج وفق وضع الشبكة الحالي. متى ما عرفنا وضع الشبكة الحالي، نقاط الضعف، نقاط الكسور، ومدى سرعة معالجتها، راح يتم وضع برنامج وفق الواقع الحالي. لكن هاي الخطة تتغير مع البدء بالإصلاحات وصيانات الشبكة والحفاظ وتقليل نسبة الهدر قدر في الشبكة. فالبرنامج يعني أنا بتصوري وتصور الفنيين بالشركة، البرنامج راح يكون بفترة بهاي الفترة راح يكون ديناميكي ومتغير بشكل خلينا نقول يعني أسبوعي وفقا للصيانات التي سوف تحدث على الشبكة. يعني نحن راح نضخ، راح نجرب الشبكة، راح يتم وضع برنامج وفق اللي يتم تحسينها، راح يتم تحديث البرنامج التشغيل وهكذا. لكن مثل ما ذكرت لك يعني اتمنى الكل عم نضخ بشبكة مجهولة ما بنعرف عنها يعني معلومات وبيانات كثير، بعد ما يتم الضخ نجمع بياناتنا وفق هاي البيانات الحالية راح يتم
0: طبعا الضخ مستمر
1: اللي تحدث في الشبكه، راح يتم تحديث البرنامج التشغيل. هي عمليه يعني بعرف شويه معقده وصعبه للاسف، انه هذا واقع الشبكه بمدينه الحسكه. الصيانات اللي تمت في المحطه هي للمحطه، هي يعني محطه علوك نفسها لخط الضخ اللي طوله تقريبا 88 كيلومتر، تعرفوا يعني لمحطات الضخ على طول الخط. لكن الشبكه هي خلينا نقول كاية ثانية، يعني راح نبدأ فيها يعني فور ما أنه نبدأ الضخ.
0: عم تتعاملوا مع شيء مبهم، شيء مو واضح، ضخ المي مستمر بشكل ديناميكي، رح يكون في برنامج متغير بشكل دوري مع جمع البيانات الموجودة، رح تقدروا أنتوا تحددوا الأعطال الموجودة مع الصيانة. أستاذ فرحان إذا عم تسمعني أنت حاليا، شكله الاتصال انقطع. مستمعينا كان في تعليق كمان وصلني، شفته من أهم التعليقات لابد أنه أنا أنوه عليه ليكون ضيفي معي حاليا. أستاذ فرحان عم تسمعني؟
1: نعم بسمع تفضل.
0: في تعليق وصل للإذاعة حاليا بين إيدي، أحب أنوع عليك ختام للقاء. عم يقولوا بشكل خاص، أعتقد أنه هو من أهالي الحسكي، عم يقولوا الماء إذا حضر شعرنا بالراحة، وإذا غاب عرفنا قيمته. فلو تتكرمي تسأل الضيف تبعك شو الضمانات أنه المياه رح تستمر هالمرة، ما رح نرجع لنفس الأزمة والسيناريو اللي عشناه قبل 7 سنوات. فشو الضمانات أستاذي؟
1: الضمانات هي يعني ضمانات هي بصراحة نحن والتزامنا تجاه الناس الموجودين في حسكة اللي هم أهلنا. نحن جهة إن شاء الله رسمية، تصريحاتنا راح تكون إن شاء الله الضمانة. عمالنا موجودين بالمحطة وشغالين، قد تحدث أحيانا انقطاعات إن شاء الله ما راح تكون طويلة، لكن مثل ما ذكرت لك يعني نحن صيانتنا مستمرة، عملنا مستمر بالمحطة ومستزمين إن شاء الله تجاه أهلنا بالحسكة، إنه إن شاء الله ما راح يمروا بالفترة هذيك، إنه هاي الحقبة الزمنية انتهت بالنسبة للمياه، وإن شاء الله ما راح يشوفوا انقطاعات طويلة. قد تحدث انقطاعات مثلا إن شاء الله ما راح تتجاوز يعني الساعات أو الأيام، وبعدها بعد فترة من الزمن راح يستقر الضغط، تستقر الشبكة، ونرجع للوضع الطبيعي كأي مدينة طبيعية في العالم إن شاء الله. والحسكة تستاهل بصراحة.
0: الحسكة وأهلها بيستاهلوا. اليوم الحكي ما كان فقط عن محطة أو بير أو حتى شبكة مي، الحديث عن أمل بيرجع بعد انتظار طويل. الأستاذ والمهندس فرحان العويس المدير العام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الحسكة، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا لليوم، شكرا على المعلومات، وإن شاء الله نسمع أخبار هيك طيبة بتسر الخاطر وبتخفف معاناة مع هالصيفات. شكرا لك.
1: شكرا لك. شكرا لكم. تحياتي.
0: أهلا وسهلا.

0: قدر ما عمودش بره وارقها هلبس فانايان فيسكاراي روشن بيراي إجا هلبت باراخوش دنگ خوش و زلالجي گرتيه ميوانا من يا إروجي كتا عموده يا دنگك غلكي خوش و برزه لسرطورين جواكيش غلكي دنگ وداي ميوانا من الور حاضره لستوديو أرتا العموده تقلكي بخير هاتي استرامبيج روغش إبراهيم دنگی خونکی هل دمه اقاسی پس نیتا دال دوی که دنگی برزو خوش به تو گله که بخیر هاتی جاره کمین تو تی آرتایی؟
1: جاره دیمین استیم
0: جاره دیمین تو بخیر هاتی؟
1: سپاس
0: پیره جی بطایبات مویزک جنی ما آلان آکری که ایرویو مره ببطانبورا خود تو گلتی جی گله که بخیر هاتی سرسری من و سرچاوی من جلك ممنون بوا اجارو گاش دست بک از نو بت دست بکم نو کی گلکی خوش ما شاء الله خدیر و هر دل و هر روح و هر روج گش به ان شاء الله تباهی جان خو و راستی جی عامودی بناو دنگش بری و به کسن مازن قدر بلند کوج ور درکتن دور و دریج جیرو ک خو هی ایجاب لا میرو بحث استرام بیجی بهتر بکین ته چوا ناس کرت شتران ان حز کی ته چوا اف بحر مندیا خو و دیتی یا کمین استران تا گوتی پیشا خلک جی چبو
1: جارا يكمين كو ما مستران قوتن از زاروك بوم المدرسة فعالياتي اي مدرسة چيد بون بيان فني رواد افتشتانا استميت تفليد بوم ويشاغي يعني مناسكر
0: تب عربي دقوتي
1: ام بعربي دقوت اجبر ويشاغي كردي قد اخابو جوي تشاغي ده يعني حس كرنام قالك جه النار يرهبو استرانا رق از بيجم
0: هسا كي تشا ابو دمت بيش يا خلك جاري كمين تسترانا اند بيجي ولو توتر واوي هي
1: قالك خوش بو ني قالك جبر يك شك حزبك اوقاس نز احمد بي يعني
0: يلو قالك راستي بحرمان دو مواهب الشباب درد كيفن اي جوان طيبات راستي اف جوان انكو بلكي يلو ددمي السوشيال ميديا بهتر دنگ وددن يعني فرصه تا بهتر هي يعني بيج نفسي بري وراس جي قالك حب دهات نخدان دنگك يخش لحقي خو ند قرتن خلكي بو ند بهستي لاو ايرو جوان درفتك باشتر هي السوشيال ميديا وطيبات افتورين جواكي چندي باراستن وفي چاندي دك كوبلا بب ودرفتك جي بو هنرمند ياجي كراسج دنگ خو بك هنا
1: راست والله ايما از دماغوك يعني بمزمبونا خوك از تبلي استرام بيجيبوم استبلي كوميبوم كوما اغري يا باجاري عمدي خص استبلي بم هم البيش كتم وهم يعني باشتر بو
0: لخو بيش خستي تيدا بحر مدي تاني تيري ناك موهبة غيرك انسان خو پرورده بك
1: غيرك مرا خو پرورده بك يعني امز تبلي كوما اغري بم اجد حزار وبستو دود استبلي كومي بوم واس
0: هات استران عند بيجي اي باشا هرم قلا استران هذا كنت انها دس بك تش استران اش مره بيجي دو مشترى قوتي استران خوش اي قش بوني اي كيفي بيجي ايجا دس بك يمي بتش استراني دس بك
1: ايلي قولي دقلام
0: ايلي قولي محمد شيخو
1: نرمند علي منصور
0: علي منصور رحمتي السد رحمة القراوي براستي هذا كي قالك برز وبرنياز بطيبات الباجاري عامودي أم بابا قدار بكين بطنبورة آلان وبدنجر وقشي كرمكن

0: قالك سباس بو دنگ لدنه با راستي جبنا را هنر ولو يهاد بي مروف دمرين ناف دمينه و هنرمن جي راستي بشتي چوجي لي سراني نوي آوازي وي هل پاوي مانه جارة كدن صد رحمه لغور آوي با ما مستي مزن بو إجار روغش راستي اف سران چند ولو جي اكي طايبت هاي تاقو اي لغو لي مغو هل بادي محمد شيخو با لي مخوا نظاني بسانك بفيرنجي جياما ما مستجي هابويا
1: از گله کی بیسترانی حس کم گوت نیوی گله کی خوشن صد رحمل گورا ما مستعلی منصور به یعنی جوی گله کی مخویای جی خود ناف کومید ما مستا کی منی هیجا یعنی قدر بلند بو جی یعنی جوی گله کی مخویای
0: گله کی خوش کو جوان نو راستی جی هر دم ودگرن هنر ابر نو جند کن چند هنرمند جی خاطر دو خواز اوغر دبه ل راستی جی به هنر خو هر نوا مد زندید مینه تو حزك کی چاستانی بهتر به جرو گش ترانی طرابی به فلکلوری به اوینی به یان جی بهتر ستانی لو سماعی به هر زدولو ته حسل دنگه ته چ سترانه
1: یعنی نن او چکی تایبتنا جانا استران يعني فلكلور دنجي مرات كيف نحر استران بدنجي مرات كيف راست بس تشكي جان استران حسبك انت خوتي ببين
0: واكو دنجي تاني تخليناك عمل
1: ناز كيف هم جيرني از
0: سليلي ناخجي زانت في دما داويد از بالا خدمة دوجي ما مستيك ما وهفكارك ما راستيجي ميوانا كي خو اني باوجي كتشك جوان بو بدنجة كي خوش بو مبالا خداي بتابت اف ان جوان بهتر سانين اي كيفن دي بيجن سانين كسين مازن راستي يعني سليل محمد شيخ ودخن بيتو جان دخن خليل غمجين دخن ياجي سانين دنج بيجي اجا دنجة كي جوان وسانا كمزن كور بعمر كردان يعني اكم سري مازن بونا اجا تشما بتابت اف رنج سانين زحمت ايرو جوان كورت سليل واندخن بتابت سراني انكو امسر مظلم بونا از دبيشم
1: سراني اي بري قلكي خوش يعني زم معني وان هنا ام از قلكي ج سراني اي بري اي كيف نحزتكم
0: نفشنو حموجي ولون الهام خوش يدقرن
1: بس انا قش بوي اي ذكاء اصطناعي ونظام
0: كرمان جي هرا قولي توان سانا نو بيج سراني كونو دركتن ابي كوبيتر سماعي دجبو دمكين افانا اراست اوا
1: وقتك جير هي يعني نا نا او دمي درج ايك يعني سراني ايك كيفن ايه هنرمندي كيفن يعني تبين حتى انا ام هند بيجن بس ابي ولو شغلي ترينداتا
0: اي اي تشاوا خدمتي ديك زحمت ديك بيشيا وك هنرمند يا جبهتر الي كاريا وتكد بلاف بوني دا
1: ان أشترين جم دمك جير هاي يعني نامينا تدبينا أف هنرمان ديماني كيفن استراني كيفن هين جي خود يعني دمينا بتجاري نار بختير جي نار
0: تديروكا قالي خود دبيرا وان دا دمينا هستكي وان جوداية آراستي جي خود إيرو مقو هيفا أم استرانا كي دينن إما وكا أرطا قدخي يعني نمو حبابك أم إي آي استرانا كي دينن چندي دنگ فات بلاف دبجي بلكي جبوي مجارك أم دكارن بحث و قوتو بيش بكن لسر لبخون أم نكار وكا استرانا كي دينن إجا هرام قلا صاني فلكلورية بريدكن حزكم صاني كفلكلوري قدار بكن بدنگيتا تتشنو مارا حاضر كريا يعني هردم تو آلان ناتكم بهفرة دسترين هردم بهفرة دبيجن إجا قلق ستانين وهنة أه. أه. أه. أه.
1: تبداري داكل
0: تبداري داكل كرمكن كرم.

0: دنگل دنیا از گلکی حسدم از گلکی راستی جی حسدم از مالی جان آشخوره ولو بر فراغه از لو دتنتینم از نام از دستریم دنگ خامش اودا دیتید به ها دورین دیتا در دست پیکر نمک داناتی در باسی وی نبه حسد کر دنگ مخوش بولی نبه دنگل دنیا به دست وصاق با آلانج گلکی خوش کر راستی استانین فلکلوری بتعمن استانین فلکلوری رح حکی تیده هنه ایجا کرد و کردواری خون و خم و ایش و آزاری بسالان دوان نوا واسرانا ده ده شارتیه راستی روگش بهتر جی از حسابيه كيبكم نافا هنرمندين كورت بهتر مير لبيشن دنجين ميران بهتر تينا قداري كرن اري جنج راسي دفي قادي دبكي كاري وكسانين سران بيجن جن زيدجي هبن عايشة شان مثلا قوليستان لي كيمن يجوكا هنرمندين وسران بيجن جن ون زحمتيات بينن دقهان دنا دنجي خوفا بهتر ركباري منافسة بدنجي ميران رنها
1: نا ام از تجاري منافسي يعني حر كسك و أف يعني خلقي أف دنجا أز نكار خلص دنجي أف
0: دنج بيش دكا فيجي بتدريبي
1: راست بتدريبي بروردجر لازم إيه بخواص خل بيش كاري يعني
0: وإيه وكمن
1: تجي كار
0: هيفي هيا يعني أمل هيا كوم يعني جمال قوت انت دو آخفة دنجي تخوش بس دماكو أزور مجاز بستريم أزاما دكار بيجم أزاما نثريم باشترم إجا راستي جي هر أمير وقالا بحرماندية دكنو هنرماندية دكن وين بيش روجة هنرماندية كرد الكدرية دبين تابت روجة واي كردستاني دوان سالين داوي دك قلق دنج دركتن جيكتين جوان خورتين جوان راستي جو قلق برنامه قلق سازي دركتن جرنجي بوان دنجان ددن تل كدر يخد بي نجنها و صالة كديتر يعني ده هاتو تكوما ده كاردك راستي جينا هركس خونو خيالكي خوهي كو دمي بيش ده بيجي دركي ببا ستاركي ببا هنرمندكي لسر دكاكي تشتكي بيشكيش بكي خونا ته چي وكروغش از نازكم نها تو حمشيري ده خستخاني ده جيتو كاردك ده نخوشخاني ده لأ افا وكا موهيبه يجيتو سر كاربك ده بيش بخينه يانجي هما يقولوش جمتة تاني بمينه
1: حسب يعني حسب اراده مرد منا
0: اراده هي
1: اراده هي بس حزكم يك يعني حزبك ويبك
0: تتخاز بك يكو داري
1: يحسب يعني وضع قشتك بوضع في ديجريدا يعني مرن زامبي تشاوات او حسكرنام قال لك جهنر رهيه وخونو خيالي مرجي تمي مرا تشتي
0: مزل
1: دور مرد فكر لي بس وضعجي
0: رجوعي كردستان روش باش بويج بوي هنا لنفسك السندية
1: راست بس
0: قلك مايا هنا قلك مايا راست مال بات شابش قريد دتا مال بات هردم دعم دكش برز دبينم قلك اش دنجة تحزكا
1: مال بات عم بدن شمرنا باستنج يعني بريمة يعني مال بات عم بخوا آبي ما هنرمند بريمة أو جيل يعني الأمورة أورجيت خب يعني أو تشتكيش بو منابيجن يعني كمال بات تمي بشكريان
0: بشكريتك انو دعمتك
1: تجاري نابيجن اجبر قوب بي ناجيزي بيتشتي بردوان بكم وبيجن اجيزي بردوان بكم اجبر حريك و او يعني تفكيراي شكلك يعني ازن كارم نا اجوار بين تشماتي لك وقرك او شمر بيشيا من يعني نقرن
0: بيشي نقرن او خا راس قالك مال بات هنا فيش جريد كان راس تيجي يجار بخاز نخازن هنرمندي تشتكيش خدي
1: يعني از فيتشتي كيف خشت بم از مرتاحم اتموني
0: ببنا اصلا بيشيا من
1: هبي دارولو از تجاري از يعني تقيسي يعني ملت ودردورام قالك اش مرقوت يعني ك تجن تشما از بيجم از دمازك از جاري كي تشم سردكي يعني كجن از قلكي كيف خوش بم
0: جن تشا وايد ما تدستري
1: قلكي خوش وك جن از بيشيا ملتك يعني
0: بهيبته
1: قلك خوش
0: بقدر راس تيجي تزاني بس كي تباجو مجارك الجداي او تزاني بس كي تباجو اد راس تيفا
1: اري
0: بنا هنرمندي بلكي نك بيجن تش علاقي هي هنرمندي وك تشوا دنافا جواتا مدى جبوي جنان زحمت بو بسكليت اجوتن جيولو بو اجاست خازم هر خلك ما 5 دقيقه داوي ماي اسخمت تشتكي داوي دا بيجم اما وك ارتا وك استافي ارتا ما ريسبونسريا ماراثونك كريه بتابت وي ابسكليت ابج بو جنو كامبة أم الهفكاري اللي قال لي تيما بدي بسكليت كوما كجنين جوانن جبا جاري قام شلوية بهذا رأمي ماراتونة كيلي دار بخينن سبا بطابة روجا إينية يوي كومبون لبر نا آلان ترنو كار ورئيتا لبر دواري جنو دس بيبكا كومبون ساعات ششي بشتي إيفاريان جبر مغرب كيفا ودس بيبكن جدواري جن تا قوسي عامودي أولوجي بزيفرن وخوندن قشتية دعوات قشتية قداري ما جبيرو قشت بهر كسي كل مو قدارتك هلبت حمو جنو كيتشن كل مو قدارتك مير وندك كارن خو بهل نجارة كدي ترحى درفتة كدي ترتشي ببا بهذا بندروش ما يراسي جنقها ما تايبد دما إلو دا بيش روجا مية إجا دست بدست أم بكار بن جنقها خو بباريزن بتايبد أف زيدابونا قريجا باية فإجا حزك من روجش تجي تابدي ما بهجر تو بزانم بسكليت أباجو تو تزاني
1: الزانم بس
0: أمي بسكليت جمع تيشيرت جمع أجوتو نشتا هفي دارم راسي دنجم بيجي هركس كل ما قدار دك تبلي ببن بشجري بدن جنقها جنقها مية ولات ولات مية دفر دفر مية جي وبيشروج مرة وزارو كمية قالك سباس بوا هات نواج قالك إذا ما مهر عندك ماي اللي أحس دكم خلك أخوا بداوي سرانك بدنجي وقدار بكم ونحس دكم داوي سرانش مرة بيجن بلا

قال هنري بكن بشجري بدن فان بحرمان ديان جوان كوسبه يجي دمك بيش دراسير يا خب بينر يا وجي فكري بجالكس باس بوتا روجاش بلاهيم و آلان آجر إيرون ميفان من بون جهدارين هجاو دلاس باس بوجي كحنا والما جهدار كرداوية حفتية يه شمية بيجي البندما بالهيفيا ما بين دهامان ده مدس يازدا ونيد بدما استوديو أرتا العمودة نها أزواء ودنجي روجاشي وطنبورة آلان دهلم بستانكي كرم بكن.

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

0: شي من ذهن محا يلا احبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الابدي حتى ذا تزعلني حيل ولو عفتني لوحدي.

حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجعي، رح ترجعي.

0: بدرن ارتا بمر يا بريز سراج حجي درويش جباجاري عمود خديه حجمارك جناتوران لباجير دما تباشبا
1: سجاوي مهلا وسهلا
0: ده ايواري تكاربيج حشتي صدي باجاري عمودي بكهرباء بون خلكيوي تباهيت كاربيج اولو شفرش بو تجي قالك جناتوري تو مولديتا هنا ده تبي خصتو
1: نا يرو درو وقت نوزدي ميد بشف موتورين فمرين ما علم دا محروقاتها جو مادتنا
0: جنوز دي مهيد في إيرو سيرو تبي مازوت وفي إيرو سيرو مشتركين تجي بي مازوت
1: بي مازوتنا
0: اشبرت شي
1: تبي مادتنا عم بلدية تواصل تكن من الجنة خوي مولدارة عم جاد جي مازوتنا تبي كاينة نهاتي عم مدنك جي آخوي محروقاتها عم تشينن عم دي أخي عبادي هاني عم نما تلفوني أخوان نما كارن المالي خورا كذن ادبي مادتنا
0: مازوت او بالعادة ولود بي؟
1: والله بأول جار ولود بي يعني بري امي بن بشم مادام ندما برو معلمي وان ذكر تقول يا با انا ساعتك يا اجانا حتى ايفاري ومادة بكي ومادام دهات بابي فتري بابي تشكاني نهات
0: كان مولدت انا؟
1: امي انا على ساعت من تدوي دانيا ايفاشش من حوشام مستوصف دو دانيا انا ايفاشش مديم
0: أنا تشارد خدمتي دنا.
1: أنا تشارد دوي من دوي شريكي من خدمتي دنا. أو زيدو شافمري. إيه زيدو نيرو فمري ساعات سي. أو زي إيه فمري.
0: إيه شريكي تا.
1: آه.
0: قيمة زوتي ونقش نبها فردستينن.
1: نا أم شلو دستين أم صدف عاد سين. فردن أو زيجبوت سروان زيسفك بيف يعني ساري جك بي أم سيرو رجاء شارا دف دبي وقتي قطع نامه أم دنج أخوي محروقات عارشينن. أو المفد قرين تبي خلاص وامش ترشان ثلاثة قاز يا دباغ يا قاز يا حسن يا لون أموار تواصلت كل ما زوتا متينين
0: تقاي سيد مين حطها سلان دقها وبري
1: برد شار ورجا بينجا ما استحقاقي مدرد كد جمردها حر
0: شار ورجا بينجا
1: على حسب كمية كابا هبا شش با شش مردشا جمردشان شش شش حزار با شار با يعني حسب مادة كهبا القازية كما دهبا دشان ماده تنا ما مد والله اله ماده هندك عادي انا وكش عم ماشي ما طبعا كش دمشان
0: مخصصاتي وتميت هرا وتكرم باشبون
1: والله مخصصاتي ما تيرا ما تكرم بس في تراني ما تيرا ما تكر باعتبار مازوت كزرب كش غاز وبنزين يعني ما كان جرى شكوى خوانيش بلديه رجي ما اني جوار ما قدر كيفن يعني با مطور موجود در كيفن عيال بكش مروي در كيفن غور استحقاقي ما بدل ما ادبي اما داتني
0: او شلو بو يعني زود فريات شو خلاص دبو
1: خوالي ذكرت يعني فرض انا مي بدي سيدو بيس لترا دخوار بمطوري مي اما يقولو دخوار اي انا سيسدي دخول خوزي نابرس
0: وش ذكر يجاون
1: مجال دبو جا امي شلو بكرا مجا تعدل من لدكر يعني من ساعتك جفر بخوارا من اني ساعة جفر بخوارا جبو اما دا تيرا ما بكرا حتى ما خو بكانتا سريمي
0: او شكن قيدو لو بو
1: او شخولي چار بنج ماها اما دا قش بو يأف مادا غاز وبنزين
0: اجا انا خزيا بو مادي او جينما
1: او جينما و انا بايرو سيرو با تشكيم كش شفرش دنا وبعد زيت خنم دي مادتنا
0: خلقنا بيجنچه
1: خلد بي ماجيچه خلد بي غاز مردي وش قاضي ولود كن قال عند يا اخي والله واد خادي تواصلي بكن وي وا اداره كي بلدي كي شغل ما بيشتغلن بنا بي مادك دانم ما انا شغل عندي بي يا عباد بي فاتسين يا اخي عباد بي كاول حالي ما بن مزاروكي ما بن والله قابادنا شو مالك بيريكا تشكوان شوتي لبر داني بر سيكي وبالغ يا اخي مقول والله ما دجمتنا مقول ما تخزاناتي من هي الترك ما دجم هي يا وا محروقات عم يشتغل كنت ما داني من موتوري وانا شغل عندي حقي وهي
0: علمي واكيد مولداتي دنو خديه واجد هن ويتشاوا بيرو سبل غوري اف مازوتا هي
1: مازوتا ماي غرك اد دوا ماي ايرو ايش او زي فمر اي لا صوفي عبد ماي او يا بنوزديم هي قطاندي اي مالا حوبان او زينوزديم هي قطا افي نوزديم هي قطاندي ايرو سبي هاو يعني ايرو غرك ايش فمر
0: اغرني
1: دو اني قلنا البلد قريام مقولا بكي شغال ولو مش خورت جولاك داخوة أب شغال دو بطور سي مطور شغال هاو فقط
0: باجار دين جي ولو نعم بحسا حسكي ناكن حسكيش خوش بري چار پنج روجان تكاري بيجا ولو باجار تواهي قش شبرش وكي دن قامش لو اي خدمي مثلا دربيسي وتشتك برسيش كسكي
1: والله من تنتمر لأي خالق وبرسي كو آما دام هاي وإيوان تري متوري وانا برهن يعني تلتمر كيش بيشش متوري إيوان دفعات وان ساري جكتة كامل جوان شيني خزاني وان مزنهن ددنون بس وق إيدن والله ما أم مرقام شو وانا برسي نزان إيوان قط بني قط نبوني أن نزان فيه
0: أنا وقتها هند بيجن جيجون مازوت جيتينن ولجنة كي ونوان بهبر الرودنين حرف تراكين لجنة جنتوران
1: هي
0: ون أنا وان دبينن
1: أم درن يام دك جوان شنين دبي أخي أم جوان تواصل يدكن دبي كاتش كي ناخن
0: كير تواصل يدكن أو
1: قيب حروقات أر تواصل يدكن قيب فانار متواصل يدكن إيه قيش كي ناخن تختص على ده سواني بقول ترى با إلو مازوت أو بي إلو يعني علم عباد بكن أم جوان تنج شنين أم دبي أخي أم د أم سجر أذن بلدي جوان ديم يا أخي عباد شعبي ما درخش يعني عباد بري خود دلما نبري خود دلما أم بيجين يا أخي محروقات مازوت جمتنا هبا يجمر بش عندنا فا مازوت هنيوي
0: كان مشتركين يتاني قال لكن
1: مشتركين يمي نزيكا شاسد مشتركين بفا فان الطورة
0: بحر شارع
1: بحر شارع
0: شاسد مال
1: آه.
0: و جناتور ايدن و ايدن و ايدن و دو عمود ايقشي شفرش ايد مابو ايروجي هناك ماي يعني او كان تاغق
1: بي غستيب مينن يجد دو ماي قول توقعات أبي مازود دانوان مسعود سوفي عبدوي أبيا وشكو أبانا نوزديم هيك حتى عندنا أو زي إيروي هاو خم شغلوا خالص
0: إيقوم خصصاتي قو حبكي بدرنك استندنا
1: إيمي متشاردي ميسن نو بيستي مي دوران بوم بيس بيستندا نوزديم هيج مر دانت كتن بيشاب قطان دا مبقاتم بقوتا ويم حروقاتا بقوتا با مازودا تتيرا حتى إيروي قطاج يعني فاغني تأفضل ترى يا أم بدن وان إتا تكاري إيروزي بشغلين ساعات يعطوني بشبة إم نوزم إيه
0: خلاص
1: أمري خلاص ذنبي
0: وهاو
1: هاو
0: وجوي تغيدة تبينا
1: وجوي تغيدة كيما ما إيه كوا حداد هناك تمام مجوار مبرو بشغلين مقبرو نكار بشغل مقو بلدية قوتي تشتي هاي تفشل بشغلين أو يا شغلي حداد إيه شبة بسميش حداد إيه شبة أو جي ذنبري وقت شفرشدن وإيه شركة إيه شركة مش دو ساعات سيني بيش نيرو أو جي ذنبري
0: ونا فكر خديم ولدا خبدن هاف بري خبدن خجي محروقات تشوني تشوني تشبكن انكا
1: امام بري خبدن كم يعني بري خبدن وازي واجبر بي واي هر شي اداره كي يعني اوزي خديم ما تشكي مر بي تش جوابي بغيرين ام تقابل اشتغلم جان بي جور راتي ما زود كان ما تجور كوبي يعني اوزي وقت شك سيواتنا ولو ادلو توقعات كهبا قي يلو مش في شعبي بقدم انا واداره في شعبي بكران قيد أف تبون بني كابي بتشكل سواء دماج سواء دركات كابي شو ما ذا
0: تجاريش قولون أبويا
1: لا أب أول جار بقول ما تبي فائمة أف شار صار خديه مدامه فايس أبا دفيم هيدو ولو مرتشيب
0: ونيت شبكن هجر ولوما
1: ولوما عباد نكاره يعني أنا محسبان هلا عم بيلك ببيسو دولارك حطام كارب بدن عباد
0: ما زوطة حربكرة
1: أنا محسبان أمرونيش المحسبان بيسو دولارك جمال لازمي أترى عم بيلكي بدن عباد
0: ما هو متوفر به
1: أفكت حربكرة قرب روبا أنا دو أنا بو يليس كازاروكا جانا دي بده وحفصد وابود وازدا وابود وازدا ودسدو بينجي يعني تي ولا تكي فلتي يعني كنت نابي كرو كام مازوت شلو دي بي روب روبا دي بي كس يعني الغازيا كشي تقرر الغازيا بروا وغازيا شمو ايتبي على مر سر يا دولي سبابا زارو كابي مشغول سر سياري دار سر يا دولي ما زو تاخذ هذاك لبركشتنا
0: ملي يعني جبلي بو هابونا حقي امبيرا قوهم بدن خلكي ونيجي زحمتي ببين نحطهم ما زوت يبدس بخين ويتمي سعرك نسابت به
1: ناس من مر زبط ونب عباد زبط يعني أب وظيفه كيود شغل راتب يجي مليونك مليون وستة
0: هو وين مليون يبينه بدت حقيقة
1: كلا هناك
0: وسة 4 أمبير بن
1: أباك سة 4 أمبير أبي 4 أمبير سة 4 أو يعني أمي ب 4 أمبير كشان 4 أمبير 8 دولار 8 دولار شو قاعد كي
0: دخلك
1: دخلك أمبير نازبته عباد أبي أي روز رخشي درد شغل رجاي شو قاعد رجاي 7000 بينجي 1000 نكار بده وچن آنے خوبی نہیں وچ بده مالے وچ بده اشتراک نازبت یعنی ایرو اب اشتراک مابو عباد خوبید گرت اوزی چو
0: ومخصصات خوب چی دستند؟
1: مخصصات خوب صد و حفته پنج ورقات مردان
0: صد و حفته
1: ما مدی بلاش ده عباد چار آمپیل مشت حزار جید سن یعنی ما هم مصروف جید سن مصروف پیفت نداد یعنی نه ارزان بونا مازو تیمات هم دهاتن که قطعه کات دهات کرینا زیتب دوله غياره مطور ام 120 دولار غياره غيارك مطور يعني جاله ام دقات سنه هيك تعطيلات مرحبا ودي مطور تشك ندات سنه وفاولو كرنجي ام مازودي فاي نادر
0: مشتركين تقش شهر امبير يعني هناك هنا
1: لا هني والله هني حشت هني دان هني دواز دان حسب ما لا حسب قدرت ايام يعني انا حرامي علي ويالي قالك قالك فقيرتي يعني سير بيوان دا امبير و شهر امبير و دا امبير تنين كشخانية كريان
0: ويتشبك اثخل كان او يتشبك
1: انو وما خلق ويتشبك ربنا ان لله وان الى راجع ويتشبك خلق خوب كوش نشاف أبي يا بريخ وبدن وكشبر هجبي من إيه مقول توقعاتي أدم دم هديت كات تفرد نامي وقبل طابري عالم تشون الساحل ما حلش خد شغلي ويقولوا أنا ولاتي ما يقولوا بي أنا ما مركي عرب اللي فينا ما نمات شغلي كش هجبي من درافين ما كان بصرف أولو بلا ولا بيشوش كوبيني بدي كهرباء نمين أنا كبا كنت نمت كهرباء حكومتي خلاص كهرباء حكومتي بدن عباد بديلي مطورة وني وني عباد حي بكن
0: أوجب حقه لين لين هو نوك أضاعة
1: نو كاباتين
0: امبيرا كابا كوبي ب 20 دولار وكان خلكي قال كي تعدي
1: نازبت نازب مره نازبت يعني از انا السريم هي خلا اخو تمامنا انا ما انا حسبا بس 1000 دولار جمل لازم حتى فان فان مطورانا بكين السريم هي از بس 1000 دولار كوبين كم تنزبت وانتابع عباد كم عباد في كم ينادي بكيبد
0: ويتشبدن ويتشنادن عالم بهدليني برنجة كي قشتي تعديد بينين دخل او دخلي وروب رو حرتشت بير ابو هادب تاني هنكي بينا خلكي دردكت طيبت في قرما هاندق وقفشش حفت ساعتي قو كهربام والدادها تواهو جي قطبو يعني حاليا انا كات تشتك لجموة تني تبرسف جي تني يعني نوي بين نناي تشتك تني
1: تشتك نعم جوار دبيجن ام تنك دشين جوار افا فيزي ام تنك جان جي دارا امي محروقات عرن نجي كنا كرا ده رجاء مجرشان قو قمادتن اداري قمادتن
0: چه تخوازت بيجن تالي
1: چه بيجن ام تخوازن لفي عبادي بنر ام طور ما بول عباد خوبيت دبران ام زيباچو وقل امامي چه بيجن
0: جلك سباس جبوتا وهاتنات خدي فرجاك الخلكي تواك ضريبا مزن تميم اللداتينا ضريباك يرو جلك مزن براستي خلكنا ما تظن بري خو بدون كيدك وتشلو بكن وتشاوا بكن بريز سراج حج درويش خدي هنجنا توران لباجاري عمودي مره بزور سباس ساعات خوش
1: ساعات جامي.

قدر ما إيرو روجا كيفية روجا خوشية يا بشتي سكنان دنو بن دماينا حفت صالان ويزقها علو كتا خزمتي دوه چارشنبي ويزقها يانجي محطها تبكرن بحازيريا وزير انرجيا سوري شانده كجو وزارتي وبارزقار يانجي محافظي حسكي وهجمارة كجبر برسان كودانا زانين دست بدخا آوي يانجي بومبكرنا آوا بيرا علو كي بر بحسكي كرن شبا بوريجي آفقها حيا محطة عزيزية لباجاري حسكي لغوري سيستما دا بشكرني كو ايدي دس ببلاف كرناوي لسر هن طاخين باجار ببا جوانجي عزيزية صالحية مفتي وطلائع إجا آف حيا كو قرافنا بالزلال نابه وآفا زلال دا تيجي تيداجي بتايبات خمو خيال خيادك أفجد بهيفيا خلكي بقرا روشا جياني وباشكرناوي بشتي بان دماينا حفت صالان إجا في مجارة مبه بشتي في سرانيجي مبهتر قالا بيخصنا في وزقهي بكن ضخا آفي ودا بشكرناوي تدمي بيش ده وميواني منجي مامستا واندا زيار فرحان العويس به بربرسي قشتي شركتا آفا بخوارني وصرفا صحي لباريس قها حسكي وبزماني عربي به لبان دما بن.

0: مستمعينا، أكيد في أخبار بنسمعها وبتمر، وفي أخبار بتوقف عند الناس لأنه بتمس حياتنا اليومية بشكل مباشر. ويمكن خبر افتتاح محطة علوك وعودة ضخ المي لمدينة الحسكة بعد 7 سنوات من الانقطاع هو واحد من أهم الأخبار اللي سمعها أهل الجزيرة وخاصة الحسكة بهالأيام. كل هالتفاصيل رح نحكي عنها بشكل أوسع مع ضيفنا الأستاذ والمهندس فرحان العويس، المدير العام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الحسكة. أهلا وسهلا فيك معنا ونورتنا أستاذ فرحان.
1: أهلا وسهلا، تحياتي وسعيد أني أكون معكم إن شاء الله.
0: كل الشكر، يعطيك العافية. المي سر الحياة، ومين بيعرف معنى هالعبارة أكثر من أهل الحسكة. بالبداية أنا حابة أتشكر كل فرق الصيانة وشكرا لكل الجهود المبذولة. من اليوم أكثر من 1.5 مليون شخص رح يرتبوا ويكسروا عطش دام 7 سنوات. 7 سنوات عجاف نحاف، هن نفس هدول بشحمن ولحمن. فمبروك علينا وعليكم افتتاح ومباشرة الشغل بمحطة علوك. ولو تحكي لنا شوي بالبداية عن المحطة أستاذ فرحان، كم بئر داخل الخدمة حاليا، وهل هالعدد كافي حتى يغطي هو احتياج الحسكة وناحية الهول؟
1: الله يعطيكم العافية وشكرا للاستضافة، وسعيد اني اكون معكم مرة ثانية.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: طبعا رح ابدا من حيث انتهيتي، يعني فعلا هو الماء هو شريان الحياة، وعلوك يعني تعتبر المحطة هي من اكبر المحطات على مستوى سوريا، وهي الشريان مياه الشرب الوحيد للحسكة وجزء كبير من الريف حقيقة. يعني المحطة مثل ما بتعرفوية تقع بمنطقة رأس العين، يعني يتم تغذيتها بواسطة 34 بئر موجود بقرية علوك. الفرقنا بلشت بصيانة الآبار 34، ونجحنا بإدخال 19 من هدول 34، من 19 بير دخل
0: 19 بير دخلوا بالخدمة حاليا،
1: يتراوح بين 15 و19. لكن الصيانة مستمرة كون المعدات للأسف كتير قديمة، ومنحاول قدر الإمكان أنه نبقيها بالخدمة. حاليا 19 بير يتم تجميع المياه فيهم بمحطة مياه علوك بواسطة 5 مضخات أفقية داخلة في الخدمة. عم تشتغل بالتناوب، يعني بين عم نشغل عادة بين 3 إلى 5 مضخات أفقية لسد حاجة الناس بالحسكة، بحيث أنه نحاول تكون حصة الإنسان في الحسكة على أقل تقدير، يعني تكون كافية لتغطية كافة احتياجاته اليومية، سواء للشرب سواء للأعمال المنزلية. ولكن احنا مستمرين خلال لآخر السنة إن شاء الله، بحيث تدخل 34 بئر ويتم صيانة كافة المضخات. وهناك خطة حقيقة راح تستمر لبداية السنة القادمة إن شاء الله باستبدال كل المضخات والمعدات القديمة والمتهالكة في محطة مياه علوك، بحيث تكون الخدمة مستدامة أكثر، ونصل إن شاء الله يعني بفترة من الفترات يعني إلى ضخ إن شاء الله 24 ساعة. يعني إن شاء الله
0: إن شاء الله. حكيت لي أنه من أصل 34 بير 19 بير حاليا هنا بالخدمة، طبعا يعني تم ضخم بخمس مضخات أفقية. أستاذ إذا أنا بدي أحكي عن باقي الآبار، في صيانة مستمرة حكيت أنت عنها، لكن عم نشوف أنه عم يزداد الطلب على المي. إذا لا سمح الله صار أي طارئ، نحن مقبلين على آب اللهاب مثل ما هو معروف، فإذا صار في احتياج رح تكون باقي الآبار مستعدة تضخ المي على الحسكة من جديد، ولا لسه هي بمرحلة الصيانة المبدئية؟
1: تقصدين
0: أقصد الآبار الأخرى غير 19 بير؟
1: نعم الصيانة مستمرة، رح تستمر حتى تدخل جميعها إن شاء الله تعالى. لكن 19 بير حالتهم
0: الصوت ما عم يسعفنا
1: طويلة إن شاء الله.
0: أستاذ فرحان في اقتطاع بالنت، صوتك ما عم يوصلني بشكل جيد، ما عم استوعب كتير من المواضيع. رح نرجع نحن ندقلك من جديد، بعتذر منك، دقائق بتكون معي من جديد على الهواء. مستمعينا، مثل ما الأستاذ والمهندس فرحان العويس اللي هو المدير العام لشركة مي الشرب والصرف الصحي بمحافظة الحسكه نوه انه ضخ المياه من محافظة الحاز او من محطة علوق بدأت البارحة طبعا ووصلت الحسكه من اصل 34 بير 19 بير حاليا بالخدمة. استاذ فرحان معي من جديد. استاذ فرحان، كنا عم نحكي نحن عن القوة او الطاقة الانتاجية الحالية بحكم نحن بالصيف، فانت قلت لي غير 19 الموجودة حاليا الصيانة مستمرة بالآبار الاخرى، امتى ممكن هي تحتاج او تفوت هي بالخدمة بشكل سريع ومباشر؟
1: والله الأعمال الصيانة للآبار المتبقية حقيقة تحتاج شوية وقت، لأنه عم نفتح الآبار تباعا بئر ورا بئر، فنحن حقيقة ما نعرف شو جوات هذا البئر، فكتقدير فترة زمنية يعني إن شاء الله نتأمل تكون قريبة، لكن ما بدنا يكون مثلا نوعد بوعد قطعي إنه مثلا أو نزم نفسنا بفترة زمنية، لكن الأعمال الصيانة راح تكون إن شاء الله مستمرة وستدخل يعني تباعا للخدمة الآبار المتبقية.
0: افتتحت المحطة مبارح بشكل رسمي وبلش ضخ المي، وحسب الأخبار اللي تداولها كتير من النشطاء وصلت الميات لمحطة العزيزية. حاليا إذا بدي أنا أسأل، وين وصلت الميات بأحياء ضمن المدينة؟ أين الأحياء وصلت المي، وأين الأحياء لسه ما وصلتها، وإمتى برأيك ممكن توصل المي لكل أحياء الحسكة؟
1: الأحياء كلياتها رح تصلها المياه إن شاء الله، لكن يعني للأسف ما زالت تحدث عن بعض التعديات على طول الخط، فنحن عم نعمل لصيانتها. يعني لتاريخ البارحة حدث عنا كسر بأحد الخطوط، فحاليا ورشنا عم نقوم بإصلاح الخط بحيث يكون الضخ دائم ومستمر. سيتم يعني إن شاء الله تغطية جميع الأحياء التي تكون الشبكة فيها بحالة خلينا نقول جيدة أو تستقبل كمية المياه. حقيقة لا نعرف شيء عن الشبكة لحد الآن، هي شبكة الحسكة حصلت عليها تغيرات كثير خلال السنوات الماضية. في أبنية مثلا كانت مثلا على سبيل المثال بيوت عربية تحولت لبيوت طابقية، هاي ممكن يكون في عنا فيها تحدي. الشبكة بحد ذاتها يعني ما استخدمت منذ فترة طويلة، فنحن محتاجين لنضخ بشكل مستمر لساعات متواصلة لحتى نعرف جميع العيوب الموجودة بشبكة مياه الحسكة، وإن شاء الله نعمل على إصلاحها. حاليا هناك يعني عقود إن شاء الله جاهزة بالتعامل سريع إن شاء الله مع أعطال الشبكة، سواء من قبل ورشاتنا وسواء بالتعاون مع منظمات أخرى، يعني لأنه تعمل في الشبكة ضمن مدينة الحسكة. لكن حقيقة مدينة الحسكة ضمن مدينة الحسكة الشبكة هي بالنسبة لنا شيء حاليا مجهول، حتى أكون صريح. لا نعرف يعني لا توجد خرائط دقيقة لتمدد الشبكات، لا توجد مثلا بيانات ممكن نستند إليها أنه بأماكن التفرعات وأماكن الأعطال. عم تظهر عنا أعطال للأسف بشكل يومي وعم نعمل صيانتها. رح يبقى الضخ بهذه الطريقة، نحاول نوصل يتم إصلاح الشبكة داخل المدينة، عندها إن شاء الله سينتظم الضخ.
0: طبعا 7 سنوات يعني أكيد رح يكون في أعطار، رح تكون في خلل كمان، صدى تآكل بحكم سنوات طويلة ما اشتغلت. أستاذي قبل ما نبلش بالحلقة أنت قلت لي في نظام معين،
1: والأهم من ذلك يعني استغل المنبر تبعكم، يعني نحن مثل ما ذكرتي يعني من 2019 حدثت في المدينة مثلا تغيرات كثيرة، توسعات الشبكة ممكن تتعرض للصدى، ممكن تتعرض ل أعطار الأنابيب، يعني ممكن تكون حاليا تحتاج تنظيف، ممكن في بعض النقاط نخشى من تسرب مياه الصرف الصحي. لذلك يعني نستغل المنبر تبعكم إنه نكون حذرين باستخدام المياه بالفترة الحالية، المياه الصالحة تمام الاستخدام وللشرب. المياه اللي عم نضخها هي معقمة، لما تدخل الشبكة هي مياه معقمة ونظيفة، لكن نرجع نأكد أنه نحن نخشى من الشبكة داخل المدينة، تحتاج لصيانة منذ 7 سنوات لم يتم صيانتها، نحتاج جمع بياناتها مجددا حيث نحصل على خريطة الشبكة بشكل دقيق في مدينة الحصن. حقيقة كل هذه الأمور تحتاج وقت ونحتاج إلى تفاهم والمواطنين بيتعاونوا معنا، يبغون على أماكن التعديات، يبغوا شرحنا على أماكن التعديات يعني والكسور اللي تحدث في الشبكة. فرقنا راح تستمر بقياس جودة المياه بمختلف نقاط الشبكة بحيث نوصل إن شاء الله مياه نقية وآمنة
0: إن شاء الله. أنت استبقت كتير من الأسئلة اللي أنا كنت حابة أطرحها عليك، سواء كانت المياه بشكل مباشر فينا نستخدمها أو لا، صار في مثلا فحص للميات أو لا، أنت بشكل عام تناولت كل هالمواضيع. بدي أسأل آخر سؤال أستاذي، آلية معينة مخصصة هي مشان الضخ لكل الحارات؟ سابقا كان في آلية معينة مخصصة على أيام لكل الأحياء، لكن اليوم كيف التوزيع؟ هل في برنامج واضح حتى المواطنين كمان يكونوا يعرفوا أين ساعات الضخ رح تكون بأين حارة معينة؟
1: راح يكون اكيد في برنامج رسمي وواضح يتم نشره على معرفاتنا الرسميه وعلى وسائل الاعلام المعروفه والمشهوره بمدينه الحسكه، بحيث يعرف كل حي متى يتم الضخ لهم، متى دورهم، يعني باي ساعه بدقه ان شاء الله تكون ذات مصداقيه كبيره. لكن ارجع للنقطه الاساسيه اللي هي انه احنا بدنا نفهم وضع الشبكه الحالي.
0: أكيد
1: راح نحط برنامج وفق وضع الشبكة الحالي. متى ما عرفنا وضع الشبكة الحالي، نقاط الضعف، نقاط الكسور، مدى سرعة معالجتها، راح يتم وضع برنامج وفق الواقع الحالي. لكن هاي الخطة تتغير مع البدء بالإصلاحات وصيانات الشبكة والحفاظ وتقليل نسبة الهدر قدر في الشبكة. فالبرنامج يعني أنا بتصوري وتصور الفنيين بالشركة، البرنامج راح يكون بفترة بهاي الفترة راح يكون ديناميكي ومتغير بشكل خلينا نقول يعني أسبوع وفقا للصيانات التي سوف تحدث على الشبكة. يعني نحن راح نضخ، راح نجرب الشبكة، راح يتم وضع برنامج وفق اللي يتم تحسينها، راح يتم تحديث البرنامج التشغيل وهكذا. لكن مثل ما ذكرت لك يعني اتمنى الكل عم نضخ بشبكه مجهوله ما بنعرف عنها يعني معلومات وبيانات كثير، بعد ما يتم الضخ نجمع بياناتنا وفق هاي البيانات الحاليه راح يتم
0: طبعا الضخ مستمر
1: اللي تحدث في الشبكه راح يتم تحديث البرنامج التشغيل. هي عمليه يعني بعرف شويه معقده وصعبه للاسف، انه هذا واقع الشبكه بمدينه الحسكه. الصيانات اللي تمت في المحطه هي للمحطه، هي لمحطه علوك نفسها لخط الضخ اللي طوله تقريبا 88 كيلومتر، تعرفوا يعني لمحطات الضخ على طول الخط. لكن الشبكه هي خلينا نقول حكاية ثانية، يعني راح نبدأ فيها يعني فور ما أنه نبدأ الضخ.
0: عم تتعاملوا مع شيء مبهم، شيء مو واضح، ضخ المي مستمر بشكل ديناميكي، رح يكون في برنامج متغير بشكل دوري مع جمع البيانات الموجودة، رح تقدروا أنتوا تحددوا الأعطال الموجودة مع الصيانة. أستاذ فرحان إذا عم تسمعني أنت حاليا، شكله الاتصال انقطع. مستمعينا كان في تعليق كمان وصلني، شفته من أهم التعليقات لابد أنه أنا أنوه عليه ليكون ضيفي معي حاليا. أستاذ فرحان عم تسمعني؟
1: نعم بس
0: في تعليق وصل للإذاعة حاليا بين إيدي، أحب أنوه عليك ختام للقاء. عم يقولوا بشكل خاص، أعتقد أنه هو من أهالي الحسكة، عم يقولوا الماء إذا حضر شعرنا بالراحة وإذا غاب عرفنا قيمته. فلو تتكرمي تسأل الضيف تبعك شو الضمانات أنه المياه رح تستمر هالمرة وما رح نرجع لنفس الأزمة والسيناريو اللي عشناه قبل 7 سنوات، فشو الضمانات أستاذي؟
1: الضمانات هي يعني ضمانات هي بصراحة نحن والتزامنا تجاه الناس الموجودين في الحسكة اللي هم أهلنا. نحن جهة إن شاء الله رسمية، تصريحاتنا راح تكون إن شاء الله الضمانة، عمالنا موجودين بالمحطة وشغالين قد تحدث احيانا انقطاعات ان شاء الله ما راح تكون طويله، لكن مثل ما ذكرت لك يعني نحن صيانتنا مستمره، عملنا مستمر بالمحطه، وملتزمين ان شاء الله تجاه اهلنا بالحسكه انه ان شاء الله ما راح يمروا بالفتره هذيك، انه هاي الحقبه الزمنيه انتهت بالنسبه للمياه، وان شاء الله ما راح يشوفوا انقطاعات طويله. قد تحدث انقطاعات مثلا ان شاء الله ما راح تتجاوز يعني الساعات او الايام، وبعدها بعد فتره من الزمن راح يستقر الضغط، تستقر الشبكه، ونرجع للوضع الطبيعي كأي مدينة طبيعية في العالم إن شاء الله.
0: إن
1: والحسكة
0: شاء الله.
1: تستاهل بصراحة.
0: الحسكة وأهله بيستاهلوا. اليوم الحكي ما كان فقط عن محطة
1: نعم
0: أو
1: لا.
0: بير أو حتى شبكة مي، الحديث عن أمل بيرجع بعد انتظار طويل. الأستاذ والمهندس فرحان العويس، المدير العام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الحسكة، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا لليوم. شكرا على المعلومات، وإن شاء الله نسمع أخبار هيك طيبة بتسر الخاطر وبتخفف معاناة مع هالصيفات. شكرا لك.
1: شكرا لك، شكرا لك، شكرا لكم، تحياتي،
0: أهلا وسهلا.

0: دنگل دنیا با از گلکی ده حسدم از گلکی راستی جی ده حسدم از مالی جاناش خوره ولو بر فراغا از لو ده تنتینینم از نالم از دستریم دنگ خامش اودا دیتید به ها دورین دیتا ده دست بیکر نمک داناتی در باسی وی نبه حس دکر دنگ مخوش بولی نبه دنگل دنیا با دست وصاق با آلانج گلکی خوش کر راستی استانین فلکلوری بتعمن استانین فلکلوری رحکی تیده هنه ایجا کرد و کردواری خون و خم و ایش و آزاری بسالان دوان نوا واسرانا ده ده شارتیه راستی روگش بهتر جی از حسابيه كيبكم نوا هنرمندين كورت بهتر مير لبيشن دنجين ميران بهتر تينا قداري كرن اري جن جراسي دفي قادي دبكي كاري وكسانين سران بيجن جن زيدة جيهبن عايشة شان مثلا قوليستان اللي كيمن يجاوكا هنرمندين وسران بيجن جن ون زحمتيا دبينن دقهان دنا دنجي خوفا بهتر ركباري منافسة بدنجي ميران رنها
1: نا ام از تجاري منافسي
0: بكسك
1: يعني حر كسك و اف يعني خلقي اف دنجا از نكار خلص دنجي اف
0: دنج بيش دو كافيجي بتدريبي
1: راست بتدريبي بروردجر لازم اي بخواس خل بيش كاري يعني
0: و ايوا كمان
1: تجي كار
0: هيفي هيا يعني أمل هيا كو يعني جمال قوت انت دو آخفة دنجي تخوش بس دماغكو أزور مجاز بستريم أزاما دكارب بيجم أزاما نستريم باشترم إجا راستيجي هر أمير وقالا بحرماندية دكنو هنرماندية دكن وين بيش روجة هنرماندية كرد الكدرية دبين انتابت روجة واي كردستاني دوان سالين داويدة قلق دنج دركتن جيكتين جوان خورتين جوان راستيجو قلق برنامه قلق سازي دركتن جرنجي بوان دنجان ددن تلكو داري خود بينج نها و صالة كديتر يعني ده هاتو تكوما ده كاردك راستي جينا هركس خونو خيالكي خوهي كو دمي بيش ده بيجي دركي و ببا ستاركي ببا هنرمندكي لسر دكاكي تشتكي بيش كيش بكي خوناتا چي وكروغش از نازكم نها تو حمشيري ده خستخاني ده جيتو كاردك ده نخوشخاني ده لأ اوه وكا موهيبه يا جيتو سر كاربك ده بيش بخينه يعني هما يقولوش جمتة تاني بمينه
1: حسب يعني حسب إرادة مرد منا
0: إرادة هي؟
1: إرادة هي بس حزكم ويكش يعني حزبك ويبك
0: تتخاذ بك يكو داري
1: حسب يعني وضع قشتك بوضع في ديقري دان يعني مرن زامبي تشاوات أو حسكرنام قلك جو ناري رهي وخونو خيالي مرجي تمي مرا تشتي
0: مزل
1: دور مرد فكرة لي بس وضع جي
0: رجوعي كردستان روش باش بويج بوي هنا لنفسك السندية
1: راست بس
0: قلك مايا هنا قلك مايا راست مال بات شابش قريد دتا مال بات هردم دعم دكش برز دبينم قلك اش دنجة تحزكن
1: مال بات عم بدن شمرنا باستنج يعني بريمة يعني مال بات عم بخوا آبي ما هنرمند بريمة أوجي يعني الأمورة أورجيت خم يعني أو تشتكيش بو منابجن يعني كمال بات تمي بشكر يام
0: بشكريتك انو دعمتك
1: تجاري نابجن اجبر كوب بين ناجزي بتشتي بردوان بكم وبيجن اجزي بردوان بكم اجبر حريك و او يعني تفكيري شكلك يعني اذن كارم نا اجوار بين تشماتي لوك وقرك او شمر بشيام يعني نقرن
0: بشي نقرن او خا راس قال لك مال بات هنا فش جريد كان راس تيجي ايجار بخاز نخازن هنرمندي تشتكيش خدي
1: يعني از فيتشتي كيف خوش دبم از مرتاحم اتموني
0: ببنا اصلا بشيام
1: هبي دارولو از تجاري از يعني تقيسي يعني ملت ودردورام قال لك كاش مرقوت يعني ك تجن تشما از بيجم از دمازك از جارايكي تشم سردكي يعني كجن از قلكي كيف خوش بم
0: جن تشا وايد ما تدستري
1: قلكي خوش وك جن از بيشيا ملتك يعني
0: بهيبته
1: قلك خوش
0: بقدر راس تيجي تزاني بسكليت اباجو مجارك الجداي او تزاني بسكليت اباجو اد راس تيفا
1: اري
0: بنا هنرماندي بلكي نك بيجن تش علاقي هي هنرماندي وك تشوا دنافا جواتا مدى جبوي جنان زحمت بو بسكليت اجو تنجيولو بو اجاست خازم هر خلك ما 5 دقيقه داوي مايه اسخم تشتكي داوي دا بيجم اما وك ارتا وك ستافي ارتا ما ريسبونسريا ماراثونك كريه بتابت وي ابسكليت اباجو بو يجن منو كتشامبة أم الهفكاري اللي قال لي تيما بدي بسكليت كوما كجنين جوانن جبا جاري قام شلوية بهذا الأمي ماراتونا كي لدار بخينن سبا بطابة روجا إينية يوي كومبون لبر نا آلان ترنو كار ورئيتا لبر دواري جنو دس بيبكا كومبون ساعات ششي بشتي إيفاريان جبر مغرب كيفا ودس بيبكن جدواري جن تا قوسي عامودي أولوجي بزيفرن وخواندن قشتية دعوات قشتية قداري ما جبيرو قشت بهر كسي كل مو قدارتك هلبت حمو جنو كيتشن كل مو قدارتكن مير وندك كارن خبيه لنجارة كديتر حادر فتا كديتر تشي ببا بهذا بندروش ما يراسي جنقها ما تايبت دما إلو دا بيش روجا ميه إجا دست بدست أم بكار بن جنقها خب بباريزن بتايبت أف زيدابونا قريجا باية فإجا حزكم روجا ستجي تولي ما بها قلت بزان بسكليت أباجو تتزاني؟
1: الزانم بس
0: أمي بسكليت جمع تيشيرت جمع أجوتو نشتا هفي دارم راسي دنجن بيجي هر كسي كل ما قهدار دكي تبلي ببن بشجري بدن جنجه جنجه همي ولات ولات همي دفر دفر همي جي و بيشرو جمرا و زاروك همي قلك سباس بوا هاتنا واجي قلك دما مهر هندك ماهي اللي أسحز دكم خلق أخوة بداوي سترانك بدنجي و قهدار بكم ونحز دكم داوي سترانك شمرا بيشن بلا سترانك كيفي بنزا الله بيشن ياركي هيا كرمك
2: سترانا وي هيا قولا عمودي شيرين
0: قولا عمودي آوي بخوية تبخو نفسية؟
1: مامست بشير
0: اشترى نفسان
1: و آواز كر بس بده يعني ستران جمر دياري كر يعني
0: باشا باسرانا كتب جملي قدار بكم باشتر قدار ما ازيل ور الان هناك بين غفره فكنت قال لك عجلية حاسدكم الفر خاطر الجي قداري خب خازم سباسيا ميفاني خودكم يروكو حمو خلق عمر رنجين كرن سباسيا استافيا ارطا بكم هيفا عبد القادر وتايبت بارين قاسم والكونترولي هركسي كل مرة آلي كاربو سباس بو وجي هاتنا وقال لك بو مراسي جي حاسدكم هر دمك يبو دمك يم قال هنري بكن بشقري بدن فان بحرمان ديان جوان كو سبا يانجي دمك يبيش دراسي ريا خب بينر يا وجي وكري بقالك سباس بو تا روغش بلاهيم و آلان آقري إرم میوانه من بون گهدارین هجاو در لاس پاس بوجه که حنا ول ما گهدار کرد داویا هفته یه شمیا بیجی البند ما بل هیویا ما بن دهمان دمه دست یازده و نیف بده ما استودیو ارتا العموده نها ازوا و دنگ روگشه و تنبور آلان دهلم بستانه که کرم بکنم

بري خمشو شينو بشلومو أبخو شو معي رحيمي دقارتا اف ام تحرستو حفتو مفرس قولو رحيمو أرتا اف ام. يسعد مساكن المستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو أرتا بمدينة القامشلي على الموجة 99.5. ما كان على المايك والكنترول داني صليبة.

شينو بشلومو أبخو نقحلتو شومو رحيمي دقارتا اف ام شومو رحيمي الكل أمثو كتلة شخصيات تركلا وطريلا أثر رابو وزبنو ليبي طعيلة وبو دمينا بو مكتب زبنو سريويو أو بو تراث سريويو كيت اشموني غلبة كتويلن بصمي ربفو هولا الموضوع نوثو علي مور أفريم برديسان مور يعقوب دسروغ مور فيليكسينوكس وديسا غلبة فاطر يرخي ترليوا بصمي ربفو دمينا بو مكتب زبنو بو تراث بو ليشونو سريويو أديوما جمك ملينا احنا بشيش التافي ومدينة موضوع نوثو على حاك تولي أموره تولي بس مديسة حليثو دمينا بمردوثو وبو مكتب سبنو سريويو اللي ملاقبل لي بو عربويو لسان المشرق دمينا ليشونو دمدنحو احنا اليوم جميدينا موضوع نوثو على نيرساي فوشو

بشينو بشنمو أبخونا قحريتو شو مع رحيمي ذا أرتا اف ام نيرساي موالد بيشاتو تلثمو تشعود شعي دو مولودو طبعا بقريثو كميلة عين دلبي اللي هي قاريتو يو مي مع الثاي وكونفلو دمينا بوتايمنو دبيث نهرين طبعا أمو أرخين كو مختلفي بقسم من التفاصيل دمينا دحاية دنير ساي إلو كولي كو متفقي أنه هي كتلة دكثو ربثو غلبة احنا كو مشغولين دمينا هركة بدكثو دمينا دو أدب سريويو طبعا مشاريلا هي أطيولو دو يلفونو جبنير ساي هي عمر ديدة شواع إشني خدمة كميلا بيتشعي فايدة انه هي من نعيمه امي وبابي مايفي محاسن فيعني طفوليدة كتوعيبة عسقوثو غلبة بثرة محاسن وبابو ايمو منتقل هي دمينا الديرو كميلة وديرو تكفر ماري كتوطامو عميدة اللي هي ديروي وعمانو إيل هي أوريشو دو ديرو فمي طامو أو دمينا طامو فعيشكو مي غيرو اي شخصية دي وحتى ديسا اي شخصيه دي يعني فاشكو مسقول وطامو بجو دمينا كولي الفونو كولي هيمونوثو كولي علم وعميدي وديرو عمانوئيل خدمة مرلن مشايع لي لي مدرشتو دقورهي طبعا اينا قد احنا مشغولين علي مدرشتو دقورهي احنا كمشغولين على الصرح الميرابو غلبي مخارج لأي مدرشتافي اشموني غلبي ملفوني غلبي وكتوة ملفوني غلبي درسيوة ومدرسيوة بمور يعقوب يعني اشموني كتوير مبصمي غلبي رفضه انه طبعا هو لي اشموناني شمو الحيمي لجم ددعينا انه اي مدرش تافي منوا واثريدا دمينا بي شخصية بنير سعيد طبعا اي مدرشته دقرهي هي معتبره مي اهم اما راكز دوي الفونو دمينا بو مدنحو مشي حيو كولي طبعا بي مدرش تافي فاش ايبا اشني ياريخي كو يولف وكو مو يدي الفونو دمينا مجال علمي ومجال دولاهود وحتى بو مجال دوليشونو بفرمينا ظهر الدمينا لوديرو تكفر ماري فايش فترة كريثو طامو إلو هي لو قادر مرحق ما أجواء اللي يالف ويلن يعني يالف وهي دمينا أجواء دو علم أجواء دو ليشونو دو أدب فلو قادر فوش راحوقو مي مدرشتو دقورهي يعني بحسب ما كوكورينا لو ما لحق لنا احنا مدرشتو بكي ولا حال ما خلي كوشو معلنستي لو ما لحق لي اي مدرشتو لكن بحسب ما كورينا انه اي مدرشتو دقور هي كتويلة دور غلبي رابو فا وميدانو دمينا طريلي أثر رابو على رير ساي فخدمة كمينا شمو الرحيمي ضاعر نقحرته نير ساي المدرشته دقورهي وفعيش طعمه ونافق اشمي غلبة لحتى هي هاوي أم دبرونو دي مدرشته بيشاتو اد أربعمو شوعوت لي في دو مولودو طبعا لجند دعينا يعني من وإهمية دو دمينا دو منصوبانو اللي مدلي نيرساي ددعينا لي من خلال دي مدرشتو اللي هي أهم مدرشتو خدمة مرلن بو مدنحو مشي حويو فقدرين دمينا ومنصب اللي مدلي اللي هي مدبرونو لي مدرشتافي هي أعلى منصب ثقافي علمي بو سبناو

مكملين شو رحيمة بيت أحرى السيدان وكم جغلينا احنا على نيرساي خد مع مرلا هاوي هي أم دبرونو دي مدرشتو اد غرهي وهاوي وهي دي مينا أم شتايلونو على الكل مادي طبعا دي فترة اللي هي هاوي أم دبرونو دي مدرشتو يعني وتأثيري دي وفكري زايدوا غلبة إيلو إي مرحلة عيو كتوا إيبا خلافات لاهوتية غلبة يعني بكدعينا إحنا بفترة عيو دمينا هاويو هرطقات غلبة هاويو مجامع غلبة يعني لجن كولن قومي دا هرطقات كعيتو يعني ف نيرساي بفترة يدمينا هاوي تغييرات بقيادة ديعيتو بمديثو دورهي فهاوي ومتعرض للا الاضطهاد يعني لأنه كتولي مواقف لاهوتية لتويني متوافقة غلبة دمينا عمي فترة يو فمن تعقيلي مي أرهي أزي دمينا لمديثو دنصيبين طبعا بنصيون أزي يعتيوه كبو حورو مستقبلي لو حوريدي اللي هي برصوم اللي هي ودمينا وحاسيو دمديثو ومكالف ليلي هي مشاتس مدرشتو دنصيبين اللي هويو بفر يعني حدودي سما مدارس شهيرة جدا قابينا بو مدنحو مختصة وادمينا بي بو لاهوت فايش هي مدبرونو لي مدرسة في الزبنو غلبة ونافق دي سمينا أجيال كاثوة علماء دمينا علماء دولي شونو دو مكتب زبنو بهاني بمجالاني دو علم كولية طبعا يعني حتى بفترة يستيهوي وخلاف بين إيلي وبين برسوم فمغادر لي إيه مدرشتو أزي دمينا العويش بديسا بوديرو تكفر ماري وطامو كثولة يعني كتابات أو إحنا كمينا أني بو سريو يوم ميامير اللي هلي يوماني أنه شيكم مشغولي أبيك وقورنا يعني بأسلوب فلسفيكم مشغولي دمينا على التقلبات دحاية على غدر دوزة بنو على التأملات يعني دبنا إنه شو بوكي وحتى بخذلان ضاعر بثر مينا لنصيون لحتى مكمل إيجر ثيدة هيل ما أمحاسة وحسب ما كميلا دمينا أعلم إنه هي أمحاسة بشاتود 493 مولودو وتفني بحدو معي تعوثي دنصيون.

شنو باش موقفونا قاعدة شو مرحيني بآر تايفين طبعاً هنا الموضوع مفعل نيرساي على حياة دي دمينا علي طفولة دي ايدر ومن تقلي من ديرو لديرو وايدر بو هي اينا قد هاوي مدبرونو دي مدرش تود اورهي ومدرش تود الصيون ادو مشغولينا اشمو من تريلي لن نيرساي طبعا كميلا انو نيرساي هي حا من اكثر اكاثوي السريوية لكثويوة يعني كتويلة تلث مو واشتي ميامر خدمة كمي أما راجع أنه بعدد أيام ديشاتو جمعني بطرح صر مجلدة إلو أغلب ديدا فقيد لو ما طيلا إلا جزء بسيط منها طبعا أمو إلا فتادي يعني بين متنوعي وبين تفسير دمينا دكتور قاديشو ولاهو الطقوس ديعيتو أناشيد وحتى كتيره نصوص أدبية وأكثر ميدة يعني خدمة مري أونو ميقم إيش مستي مشهور إيبا هي وأما يامر اللي هم خد يعني أم بدأ أثيك ويو خدي قصيدة شعرية يارخته كو يعني كو مستخدمي او شعر لجن او يلفونه لجن اي وعظة يعني اي دمينا او اسلوب كو اي لغة او ليشونه كو غلبة قويو و السلطوثة ادبية كوين غلبة عميقين ديسا هو لوا دمينا فوسوق مونجاليون دي دي تقطيع عاتقته شريحي له ومفسري له ودي ساعة كثولة وادمينا تفسير له قربة له هويو وحتى له عموده طبعا طريلي ودي ساعة بصمة واضحة بو دمينا بو تراث لتورجي لأنه قسم ما أنا شي ديدي وأما ياميري أما يامير عابيري لصلاوة ديعيته وهلا يوماني هني يعني فايوشيني وعيت عوثي قوم استخدمينها.

وهو خاش ومو رحيمه كل ما اعطينا لي حاره تودي تحرسته قد يومه. وهيك مستمعينا يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج المستمعين. لقانا بده يجدد الاسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجه 99.5. كان معكم على المايك والكنترول دايما.

حزين لكن خلاص.

السماء.

إليها فطواها بين أفراح الضياء، بين أفراح.

اطول مبرودك يا باجاري محبلين وظالمة وششتيل يا خورة من الليليخ ازين وظالم تكري لالي والقيش قال قالك الكبرى خورة ناكي مبرودك يا باجاري محبلين.

نخوكل بوستي كوا بريان الكشين قوتي عزميني حفظانا هاي شوال مقاميني بشبه خوبر دانسر باجار ريج زيرو بوتانا هاي كتن دوه قصرار رنگين برجا بلکوار حوتانا جو مقامي دل بران ربن زينا زيدانا ده ويل ويل ويل ويل ويل ها هو ويل كاكي سريم قربون بولو زينا خدا ني دل برا ربن كتي خواشوانا بر سيرون لنگات بفر رفرم وانو شمدانانا صرف قایت خوان ببکرن سجی دل برا ربن زینا زیدانا زین کرن وقت ما مریانا را کرن تو تیخت و جون وینم و شمدانا ویدن تابو تا شای پریانا بدر خسن جبا یاره جزیر فریان الکشین قاطع از بین حفتانا آنین با یاره مغرو بیل قصرا رنگیل برجا بلگل دایرا گران لکیل کامم اکرن

أرير ابني ودقيق وخلاص كير حسن وشركو بشوكي براشير المامي على ميري قند كير سرفشتا بوزير وانسوار كير إذا ابني بسر حوزي قل أبغضا قسلي جمز كان زنا زيدا دراس كير ميري قند كير مامي على في سبيت دي البركباني زنا زيدا لسر حوزي قل أبغضا قسلي بشاوي سري غدي ببدلي قناس كير

اي بسبي چابي من بين الواني تكت يا بجاري جزيره تبدا على سريم بين دا يلم بيا مسكو عمبر هاي هاي إذا بنينو كانوا يكرونا أزبوزي روانا بريتنا حيوانتيا تجي قليكي قد حبركي سطلين الله قسليقنا ونا بدا باراي تجي بشنا ورات بتبام تيج دقاتي كبنا كيف ومهبتي لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلاليا أجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتنا باري قرشني قليتي أقالي جراكي نبدا

حسين بخلق السبزوتي أزيب حيلا نعمل يكون كل ممو يعلم بين قولا غشش ما بتشلو يكري هذا وقت الذكر بس بلدي البركباني

لا بس بين فرحة وزيقلة أزوت بابك بكبنة كيف محباتي رازي ماشي بشن دبرة بشنا منظره

0: بكيل مدرنجا شيبو طاشي كارنجا بابي بكيل مدرنجا مدرنجا المدرنجا بابي بكيل مدرنجا وإبل مدرنجا بابي بكيل مدرنجا
1: المدرنجا

كتم سرق لي يا بابي بيك المدرنجة بدناري الجولوتي يا بابي بيك المدرنجة زركتم سرق لي يا بابي بيك المدرنجة بدناري الجولوتي يا بابي بيك المدرنجة.

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجوس وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنجا كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجا وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنجا المدرنجا

ولو ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، ولو ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة.

سنجا سيبيا بابي بيك المدرنجا رحني دابو غلازر بابي بيك المدرنجا بخشا سنجا سيبيا بابي بيك المدرنجا رحني دابو غلازر.

ولا ما تدمشي يا بابي بيكي المدرنجة قول زهرة هجي يا بابي بيكي المدرنجة ولا ما تدمشي يا بابي بيكي المدرنجة قول زهرة هجي

ترى وزمينا حافظ قرآنك حافظ قرآني ولي جاميات يا بكري إبارة عيدا قرباني حتى لتسيس وزيج فرد في الجواز برا بدي يا ربي يا سبحان جدانا ترى جقاس قيها لبالا فالمدقان بنا جوتي ممكي في كاري غزار

دوري بشتي في عمري وزي عاشق سودالي بما بريمتنا تجمرة شيكة جوتكي قاب قاب كولاني سلب سوچار تنيا إيوار عيدا قربان إبراهر خيرا قورا مريا سبري عوني خورتكي خواندابو زانابو شير وجدر ديزلا قلي كيفاندك لغو لولو برادرو مالي خرابو ماي سالة قصالة دز براكي أمونو تجبونا چيا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مرا چید کر بستو چارت لیا جو تکی قاب قاب جمرا آمادا دکر منی برے خدای سکو چاتی میر گحمد امنی دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجی خسی

0: كنا قري دارا هر سنة سبرا بالمخون قاش تشالو لالب بلا ليلة عدو لي أزي قسم ديك منابي خده جبر سنة ترانا بيئم دعيني فرماني من أجر حفظ دولتي أجنب يا رابيئم دا بلاحظ كرانا حضانا لسر سنة ملخ البازة آقره مجاني قال سر سنة مضادئل دا بلاحظ بابو براكيت أفضل خده سواني هسبان وزينا بيئل دا بلاحظ شورو خنجرا لسر جان وجسته ملوم بيا بيئل هره برا أبو خونا منو تتمام تدلاب بلجو كاشو دينا وهبو درابيل هزي قسم ديك مزينا وخد دمي خوش خرا قدني آي حنال روكيت بنادم ليل ادولد گود نا به نا به نا به نا به نا به حشا شو نا به دبل او خب کی خبر مال خویش و تیل نقوام نو ترابه د صابون هم کی حلای جزری بوتای بغدا ابن ابو بکفو بگنج پدرابه هر امهنا بر او د جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تجار و تجار کبو کنجا دمت ج صابین ابلو
1: Oh, yo.

عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت